0: جير قد نوم هالي من أردت.
1: مرحبا أون أنتي عيري كين خلما نتكفي
0: يا إفالي دكو يقن نينا ورد هاي إيوك يقن عن انتوخ
1: أحا وروان ورواس رو
0: هاي عوتي تنب الناس حال إرقوت أورسي ديز نولم نانا قدو ناقش نيرانا كنكلو
1: كان دا يار كابينات كايا
0: إيوا إيوا يار كابينات على لغرا قننتي
1: ألاو كت قننينا
2: سلام يوالدين سلام أخوار دنو لقد دنا خرلي قوال دنو بتقدنا خرلي انت سفلال دنو قدنا خر أخوار دنو إنشاء قدنا خر سلام يقال سلام يخر إن كلسا قولا قنا دخر دير سنة نيس كتا أخلي أنباروكم يفنا إن كلو والدينو أخلا شام بلدو قصنا كسرفي خد كبتيخن لنقلوان ترقي باروكم فيخن انت فاق فديقي أفايت اسديسو انت خنكم لكي سلام سلام يلي يقنا دي خردي مرحبا يقنده
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا, مرحبا. مرحبا.

0: سمعت ماذا؟ نزاو راهي في اخر الزركي مدام انت اهلكي منا يخوف كتري كنت ازال خيا تسات تيرنا بخيت قلنا تبو اي كون انت كاب غاز اخو
1: فات يا تي انتحر
2: اوي كان زي ايلو مو كام سنه وجعجع كيبلو افرن من ارون مكوا صراح كوينو در تليفون دويلنا كوا كلهم كنرخبو مين ايلو ميرو
3: حنا وين كنا مزغن غبانا يمهناتو زكلو سدرا زغورو تصعرينا زكلو سلام كمص قليل نغير ايكونن بزح لعل تحت حليفي ابكم زعنا درجه مبصحنا قالي املاحنا مسكونو زغات عامل سدرا يوين سلازي لو كاينه ما بزي تحوسنا نبر التليفون نغيرنا يمصوم يتحوسون بتزغات ما كله نغير حبوسات يوم بزغات عامل زمين انا كنغركم سلازلني سلازي نابتنا قدم حغوسنان فسحه زعسلو فقرز ما ورغزا مملاسنا عابي تصغاي شم بزغا يقتلنا

0: روت روتا
1: ايه يا بي
0: انت ايش تيكست
1: نمت تيكست دالوزي انا بسخه اي تبالي انا استا محيره عاترت ترف من دال تحلي
0: من دعي من كنت صحفل كده سخط فلت يوم
1: وا يا بي تمالت قال
0: انت ما لا تيدو انت صحفل كسل على سخط فلت يوم نعيت اخوي النمر سخد افلي الكل خي بدو يكوي قبل كني
1: وي بس نور لفس قبس اتايبيني

0: يعني إذا موبايلي سعالي حما مثلاً براس نستوك كتبل دلي
1: وأنا قولي أطباق قرب التحشى ما يتشالت اندود أحسبية
0: قولي تلاقي تسميشكي أنا كوني بحق إيه
1: أبو أنت قولي بزعب عرسنا ناي موبايل كده أنا حنا أنتاي نفلد نابتهم موبايل تعرفي زي توسديا
0: أنتي عرفت زي بلو ملو ومع عالت خطاوق إيه أنت وعي الكسي رأسنا بكو أخو حدا
2: هو ده عرزة زغفت كي أبليكيشن أنت عطفيني غي نابسك موبايلكي ريوسكا فيسبوك جيم كاميرا تكتب لي اخزي
3: انت حافتي اثرت عندي خاوت كلها لا
0: ده حاز خف ادما سامنا على لك صق لك اخ موبايلك تتقاوقي تتحفي لي غير ولا انت يقرمي زبلني
4: معي
0: واي
4: معي معشان
0: برطال
2: زحمه مزي اب كلها تلابي عزله زخونه سب موبايلك تقاوق طريقه جيم يتصاوت زلو
3: صب اخي يا جماعه فكر اول انت لدوز بلوخاني اخبر ما تطالعيك يا
0: انت عادي سبات مس موبايل تطابق بموعد بوزح نقرات يمز خسرو هذا خاو جيزي
1: اهنا الى اخر تقول لي كم على راد عم كوينو قال اترفسي كات تخسر حزق باك كسر حد كو اذا قال فكا قالي
3: ايوه جيزي يا جماعه الكير هبتيو نحن هذاك سبات عين بدون كنا ده انبت نزل الدقه حنت دغير يخم لكم نفسه كف دقيق نزل الدقه يعني عنق المازلة
0: انت تبلو ودي أمو بعد نحن رأسا أنا فلوت أسي نزوم عم قطعتنا المازن نسندوه مالنا
5: هثر دي كرة جيم ولا نزم دناتات أم حرفات درجة زبت سرة مول فيه
2: و كن ليس بحدار دي منيح زبها لزلو
0: أتصم عنده أتوب ناي موبايل جيم الصرح سواسي من سبات كبود الصرح ولا مثلكم
5: كم يلي مثلنا قالي قيمات مو مزانا قعد رايزي كونس مبلحي حنقولي مالسي زح سبكان زمرا مركالي قد حق خنري أخو لناقل جيمز اجام زخونه لو على طقمي
3: حق خلقي قالوا فكابلر مارت يعني ما هذا القرارات يهبط مالك احسب اخا يسفح لك يا مر امركا قالوا دم ما مرحنا يا ماكينه يسمح لك انت تصقم زبلك يعني ابا طقمايو
2: هو نحن ما نساك زين تقملو هنا نبر بدرجه على موهزه بل في متاتكو بموبايلين قرص جميرهم زلو
1: واي ورب زمرعات هاتس كله 70 ساعه لا يتغير زلا ورين لنا بدنا مرعوت خاطو خلو ماني شعذ وطا وطا موبايله عدين تقطر
0: عدي داري ناتكم موبايل كسيك لا تفطر
1: وات تو سخيت لا حشاكي ناتي ناتي اي بالله تي اي بالله تريني هالو ندالا على ولد زين حتي الله خدا راح يد بالله

0: عسل فسأمقو حفيسو قالت البجمير ومبر زوست كيني قورا
1: تقلت حمد المينكي عقبك كتنبراي تقلنها نمنتي تقلتات حمد المين معك أبزالينا ويكانتي ربحاتات ونحريلنا كنبلع

0: طبعاً أدى مدلواتنا قيرنا أتي أخيبا بقلاعلو نيرو
1: أنا شعو هاي زوبا نورا نايت سرس اللي حلافيا نيرا نايت زوبا حجي سلين سرس اللي نبحر سلين نوري أتي سرس اللي هاخل تبهرنا يا حدي نو أبتز نقوطة تربوطة تصابوطة نخيم بس نكل خالي وخالي كابان سارون ولا نبصل أزيت أبتي سراحاتن حبريتاتن بوداون مكتتالني نيرو نبعت زيت امته نبحرز امته ولا بعلتي او غصم كسب عسب كن بصحو قاصن كنت نبره من حفشه او نو زيت امته سراح يسراح نيريو تقند جنش نخدن قال انت ايو بوسي بزح زسق حيلون سلا زي نبره زخانس بالكواتات وي زهانه وفري كيف تصم صلاح قبل الحزبنا هون و انصارنا لحسبه اتحساسوا و يحزوا مدبات مكتتال ينيرو
0: حجي ابناي حزب كمات انت قوينو ناي بحقي اولا انت كبابي نحنا بريديو بدم تحفاش انت زي قوينو هلاوي بلنان عكيلو كبا عليه كيلو ندبوب يبلنان يلن ناتنا نتفتات من البات نسلا انا قالي نسبات من البات حق بيتي يركب يكونوا كن باكل هلاوي سيبلنان سمين دنكال يا زي قلعلون كبابي ايا نيرا انت تي هلاوينا حجي ناي حزبي تراس اقداس يونيرو سراويت كم تتفلتوس مليشيا اكبو نيرو هاتيقو نيرو صلاي حجيس تي منقدي مفلات كمان بعلو قدايو قن تي سراويت بعلو كمان شحارية حسين شحارية حسين شحارية أبال فتصامت تموا قلنا أي محبر حرستوت يونيرو حجي تسويه مسكين حجي نسو قالوا تسبات نيروم يخونو نسو كسابت يعوس نسو يونيرو تي من قدين قالي مالي ودتي كبابي وخاولا كم تاشمو بدايو قن درقا تيناتو منتاشمو كسابع الرعطا
2: أيضا كار وراح هذا شحارية الباسر نيرنا شحارية كوفي لنا أيا هنا كأو قدم كن كيدينا دهر أسو كن كيدينا نزل دخون مثل عفسة قبرها قد لماي كأو انتهيت مسل لكن نا حبريتا لو نايس الله أطبو حبريتا سلو دلون كل جزء نيرو ناي البحر ولو نحي البحري ناي مريف سلو كل جزء وكل حبريتا اللوم أبيك أعرف أخلا أبي ما يتسكي يجي أخي ما نتنعلنا ما نعلم أن قد تفمر يتخل نجي نجرني نور الله خسر الله خسر الله ونفلت من أخلهم دك بعد دم سبو خلايك خلاي أباي نقر عليك من تا حموشت أغمار كان أدق علينا كابتا خلالت أخينا أدقن أي بعد دالو أنا أخلا ألوانا قل كنا نتصنع نحرك لنا زي أن كان لنا بحارنا زي أن عدقنا سبقرنا لنا عدقنا نحن عدقنا بعدنا كيدينا حموشتنا

0: جنيه بزنا بروح على سنجل اللي مليون بحرينيا وزبهالو قبا حدوثات صاحبه من بحري البحري مسيون قبو ناي بحري اللي من ميد كان قبرن زي ماري من كوماندو تبهال كنا قوم توم حساب زنا بروم حبري تاهب منا تبري تاهب تاكبنا أكبر منا خمين خمسة صبح أبا حجي ناي أربعة شلمان يا أبا حالا ناي بحري زلوا كلت فايبر قبا حدا عركنا بسودان قزينا نزوم في تورار هنا بيت منصورة دنا عشو زا حامساي كبلي ساساي كبلي دنا مرون دا وسطنا توم عبيتي بحرين دا مهروم اه؟ تم عشتو جلابو توم عشتو خمزة حزو فتنثات قيرنا أو تي فتنثات كمان تعبتنا
1: نحري حانت توم كورا لهنا أنا زقات ومتنا بعلي استساتفكو أبزانا نحرنتنا يباز أبشوعان شوعاتن زنا برول وان شوعتان كنيا وين أنا أبزنا شالينا أتينيري تنكنيا هنا سالينا اتيني ري مسز اتقع حيلي سلوز افت وان سلوز قات منا ذنبر تقاوم وثاث نايت صلاعي كان مريت راي ذي كونس كان بحري يجفنوانا نيرو ببحري نيرو بإير نيرو ببحري بمريت نيرو سلوزي اتي كندي انا تذكرني مركب اشي ماشي اتيوبيا تبهال كالوت مراخب كانيرن ابزي بحرو هنا نسراويتنا يدودوانا نيرانو شعو عن الشعاع الزكران حي البحر نيروناتو تخون ها؟ زخلو مي أسألا أسكا مزقيرو العالم تحت نكو الميكا علم كم الكهاش ينا ميكا علم أتليش أتي أب بحر خوينو زبدبنا زلو تسألاي نعوقو أنك فاتات مفتأ خنك فترة لمخالنا مالتيو سلاز حجي زي اتذكرن كل بي ذكرن سلر نبرت اذا ما ذب زي انا نايب حقي كنت بقاش مخانا مستقلسه مش قول صلنا نايب حقي تحبسنا
2: دليتن على مان تراي سلاز نبرت بقيسو بزي مسارحي بوحد عقم سب اتك مسرت لو استمر صبوت خي ترفه زخونه يخون نكر زي نبرو كم فطور نخت نربلو سي ترف كابتي حفزتاون وعن قماقم بحر اتخوالالون تطللالون معقوبي أبزي نبرالو بريت استبه لبوتا أبليت أقولاقولن قماقم بحرنيو اتوتها الدراو حيلي تمسريتو
1: اجو اتها الدراو حيلي اندنا خنقوم تي كند ألاما تحشتنا وصناتين تنجلو بطيئن باع الكاريكارة باع الدقالات حيثو منذنو برو أرسوهاك النسانيين مسئل نحنا وين من أربعة جلسة لست أربعة جلسة نخون كذا أبلاتنا حي البحر نأتيوب هذا نبرنا من أربعة بحر نفل نخون قلنا نحنا ترى يكونان ردي هن لها اثي عقم سبنا كابتي حيزو مزنو ربع حيزو مزنو ربع الودارات خا أوكب كبرها له نتي علامة أبت علامة كواس أزكولو حدش أبلات من أشيات كموصوص لازم نبرم زم سبات زيئتهم كابتي وتدرى وحيلي كاب إقرانيا ثراويت مالتيو كاب نفس وكف بريكيدات هواسيهم مسيهم غالوناو حجي زم سبات زيئتهم بحر انتايكم مخانو أي فلتونيوم بحر خمي قرنكم زبقو عزو أي فلتونيوم الزم دليل ذلنا على ما خان بخمي قرنهم كوخم ذلوهم أي فلتونيوم سلزي كم بقسكر لنا حجي تقدم علامانا هنا انت تقدم يكون قبرز قبالنا انت اي تزل لنا مسب مسلطان
2: زخوانه يكون مبقس زي نورو دلدل حيل مقام قليل لا ينبرن اتي ابحريك واغا استمر صتغدا لاي ناي مريت وقد امبر قدميو يترف ناي بحر كوينات بحرون ريو زي فلتي نيرو اتخاعد قوز قباز نبر أصوارون مس بحريز السمامع مس حدا دلدل حي البحر إثيوبيا كقد امزخ إلو كخوون نيروو اتياب قنبارات زكايات زنبر وراراتون نزخونا تاتزي يسألو بمنبارو حي البحري كم تواقع أخادو كسابز فلم سلست عمتات زوصده مدلاوات تخايدو ابشان شعات نميتن سمانات شعات تنكا حدا دلدل بعقمنا يتود بمالتيو كوماندو حي البحري قويمو
1: أب سمعنا شوعتن ودبا وجباء مالك دحر ودبا وجباء هذا دلدل حيلي كوماندو حيل بحري يقوم بمن يقوم زل زحيل زيا مشان صلحتن كا ካልኦት

0: عينون الشر ويتي النبوبة برد قحتي منقوصاي أرض البكيتي على ملي وما بكيتي نسورات نشعبية مساكين حق الرفتية نشع أماكين دودا ثورات جبهة شعبية
1: إيه تهدي شبا أبزي خزر لخدا
2: مرحبا متات أنا أسكت أطعم وغنس معاكي
1: كلا تابس كلي تي قدا زي تود دالي
2: ويلي أراخي عندي خي أنتو عم قبلنا دي كنكن
1: أوا جمبت عالكا رقوز عالكا
2: لازم عمو تحيطو للي خلو كاما قابان كبابي منو كواي ترحكي إيه حاريقا خبي دامنجا
1: أنت زي مرة شاي سلزبوتي برم قبلنا مقتاو كواي برهاني
2: الموتو مام جيرو كحايلة أفتح عنجاتنا يمو قبلنا أنت تطيلي
1: كم تخوحة حلالة يا عمن الكندي بلسك حجي تطعم سمعني

0: taza notebook. Tazan taza zmuikh. مسرع خيا بزيادة صنع عمبر عايد الجاجو أجوخ
1: اسكي أمنتهي تاود قدا إيه غبيت
0: متساط
2: غبيت
0: عثماني حدرخ نقحت كما برات النتكايو عوات نحف
1: تخارج عندنا
2: كبيس أبيت بس أيتي عدى حفتي كلك أخي أبيت جقنا كباس كم سما أزخل مقرد كتعمكس

0: والله ذكيمة إذا كل أرواح داس قمال تطعينا
1: أي نسخة
2: أي كتا كتا
1: واي أنت زم قلعت كرة أنت خوينا مما بخم تصوع ومي ليهم كل خص دون جيب
0: يو والله تصوع تصوع من كس حوي والله نافقنا والله
1: واي أنت بمن قد ما تيخم سسوق إلى عجوة بلكم مسح بخن كرة
0: مالي مالي والله نبلعن من كس ما تي بلع
1: واي شفاه نسخة بعلقة تفلط سعادة قن دخيمة لا ولك
0: والله سعادة قن تبعلا تفلط مانك هاي
1: واي
3: أجي ناسيني
0: مرحبا والله منقز ما شاء الله عمرك أنا وه طيب اللغة
3: هم اللغة
0: عند اللغة
3: عند اللغة
0: هم اللغة منقز ما شاء الله ما شاء الله
3: سعادة
2: أيا منقصي
3: أهم اللغم
2: دحانينا الحمد لله
3: قعد حان مزقهم
2: قعد حان تنحكم يا منقصي أدى ما شاء الله دب شي
4: وين يا عسينا
2: عسبانو
4: وبا وبا
0: ما شاء الله سن عنقيا قدلو سن عنقيا قدلو يا هذا عندهم
3: وايت همسقل قلت نفوت وامرانا سدرا مسي امر لو مسولو نسي نزا وانش اسواي كو يودا اكوا هيف فندا بولك يا مسي
0: هي هي مانجيز حوي جيسي تبزح جيسي تبزح كي تسكر تاسمي ستي تاسمي
3: كات كات حبي ملك اسخا سوا نفس بقوا هدي بولو نافعو
0: يا نقا نقا تبل عدلي كذا قرا أباكم بحث أقرأ
3: بلك كيف تخمي اللغة
0: والله ما شاء الله صبيحين صبيحين والله ما شاء الله يا أخي بيشيت بشراتة بشراتة لملم
1: واي بشرات كاتتعا
0: ما أرادكو علي رخيبين ياري
1: أسي
3: أنت أريدكم أسنت التابو لغيت لكم
1: واي أنتم دحنوي سقنت أبو لحنساب أبي الأخير خيبك يا
0: والله مزيوم تاكينا قمال حزنا كابورو نبي رافالو مسبطحنا سبسبا قبيرو ملنا
3: شفا تسمع دلخ كن السماء معسي دمس خاتها تابلك هدئ الكا تزارب
2: وقصد أنا بهل
3: تأنا أخي خمير خيبك يا
0: والله سبق ما شاء الله سارح سبسبا مس قبيرو ملنا أولا يفلاتكن سارح لكن بل شكران قدو سنة دقاحتونا كتي ينمس بلد إذا أكون لأسب والمين والمين تحم تحم تحم تحم مس بلد مهرات قوالي إلى متي أبوي إلى حكم
5: سعم سعم سعم سعم
0: يا الله نبعزه رارارارار أنت أبوي جيقنادو يباكي بجاكي تحفرني إلى وسيلة تباك واجت إبا بينا علي الوعينا
2: واي أيا محرات دعمتي
1: روى محرات قالي اسكبر عد ما انت عنا نحيبو حنا سالح حوا تفدق برا
2: آمين آمين ساندي لملم
0: بل حجي لملمي سوري تاسمي امتقين لنا طبور تقعد قبرنا ونحنا طبعنا هزمو
1: كلاس حراي حراي شفاي
3: أمو ندبس هاي مساخة تمال أيو ما انت رؤسو انت مهورة عاتي سلازلس أو إحق زكا
0: مئي مئي منقسي

0: أسعب بلنا قتمي سلينات النت بتمهاريت هي أبسمرعب كما أكل أي درجانات النت كتلنا درفي راشايدا إريتريا بلادين بتمهاري لاميك سمرعب كاب كلا أي درجة بيت مرتك أيه وحاري كموتون أيوم سنناي مزنقع
1: سلينات النت اتي دم تخعيو حزو فاسسو اتي عاتمي تحماش شو تغسكسو اتي سقا تمتاتيرو تبناتسو ابتمريت تحواويسو لسلينات النت عتف عتفتات وقا تغفلو امرو بقدل تزيلو تمين تميتن كام نور تغطيرو صغال مكران هالكي تدماميرو مبار تحرمو مبار كتاتح مسوات مريتو علمك النوح كنات كفيتو سلام كسفح

هبات مرنا علومي حليم ابو المحمد علومي اكبرت قال هاي لين علومي تولد مسقوبنا علومي حرنت نقيس تقهيد حلمي حرنت نقيس تقهيد حلمي كدان مريم.

不要得开路开啥子，要不要得开了开啥子。نستمي سالس كخي مزي نفس بيسب كخي فزي نفس بيسب كخي فزي

0: بدحريوني يا سيف حزيو ببتبتنا بتاع سبار جالبنا خيدنا دليتي سلستن وعتن صفعت طوالو كابان تلغغنا ينيرو انتو هنا كل تطرحينا رخيبنا
1: نمتا دارلو استوالو جمال
2: كل تبحن طاولة كل تبحن طاولة أربعة سبات كوت على خلاين
1: زي أبقدو تحسب
3: قلن سمعنا للزبنز أبت أولادك إسكاس كهدم ومخاز غور رحقي موداتها زي بلو بحر كوي أبزي تكما دب زي تطفقنا بجو
1: فتانا كوي انت ودو باشاك انت هيدا أمو خندبر دليخا وي حساب أمتس وي أفكح
0: والهاي لي نساقو البابنا قبرتك السواء اتما أربعة هبصوت كاكلتو غينم أفتن كلتات أوالو ننسافوفو أنا خان حنبسكو خواتي حساب غريبة نزع أصحاب زقن يسيف بتري تقايمو
4: والمحمد
1: أيه
4: أبن ده هتانات مش قلعة لكي
1: انكلون نخا
4: إزو قلعة أبونا دنزيب لو اختزختم يدي خدري
1: أما توديت رايدي الزختم كن ديجم زختي موم زلو
4: ناي قوال هاي لوم خاز زربا يبلو قوال كعاتو ورح هتان قديفكو كاخب زلخو قوال هاي لي
5: بعال بيتها بتسعي تولدس حجي دي ستسوه
3: عموتو بك أتوم سبات إذا حد نتن توفاي نتن إذا ستصحفو دخو نركب خو دحرنا تمنت كنت تقول لك امن انا رقص اني اسقى سوات شعز موت من اسيات حقي مسلم
5: امو قال هاي لهم سم قدام زوت كون الله
4: لك
1: وا اتم قلعت هتفتف انديت بولو
3: تدبلي انت حمسك هو تصالو سبه له بوتاون تعطو عزل
1: وي لي حقو بولو ندالو كل خا تدالو طيت اب عنقر بومباي تعتر اذا مركب صلا صقع تيلاتنا أوشت أدى الله أمحارو لخاخينا كن الرافاتت رايزة
3: كاب توصي مغفات قنك هلا أمارات من داية معاشن
1: أمان سك هلا أمارات تلك
3: فتوو تسلقو بناتي رئيتو إذ كامها بيعتوات
5: ها؟

تختلف إريتريا عن غيرها من الدول الأفريقية في كثير من الجوانب، أهمها بطبيعة الحال الخلفية التاريخية التي نشأت عبرها الدولة الإريترية. وبالرغم من أن القضية الإريترية هي قضية استعمارية، وكان ينبغي أن ينال الشعب الإريتري استقلاله كبقية الدول والشعوب الأفريقية عقب نهاية الحرب العالمية

0: العالمية الثانية وتصفية الاستعمار الأوروبي من القارة الأفريقية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، إلا أن صيرورة التاريخ اقتضت أن يصبح الشعب الإرتي ضحية مرة أخرى للاستعمار الجديد، وكأن 50 عاما من الاحتلال الإيطالي لإريتريا لم تكن كافية. في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، كانت الدول الأفريقية تنال استقلالها واحدة تلو الأخرى، سواء كانت مستعمرة إنجليزية أو فرنسية أو إيطالية أو برتقالية أو غيرها. أما بالنسبة لإريتريا، ورغم اكتمال كل شروط نيل الاستقلال، تقاطعت مصالح القوى الاستعمارية الجديدة والممثلة في الحلف الأنجلوساكسوني مع طموحات الشعب الإرتي في الحرية والانعتاق. فوقفت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها مع نظام الإمبراطور هيلي سلاسي للانقضاض على الصيغة الفيدرالية التي ربطت إريتريا وإثيوبيا أثناء الخمسينيات، وضمت إريتريا قصرا إلى التاج الإمبراطوري الإثيوبي. ولم يخفي وزير الخارجية الأمريكي في تلك الفترة جون فوستر دالاس هذا الموقف المخزي للولايات المتحدة.
1: هذه إريتريا بالنسبة لهم يعني الموقع، التأثير الأساسي هو الموقع الجيوسياسي، الموقع الجيوسياسي لإريتريا، يعني موقع يجذب الكل، يجذب الأمريكان ويجذب الروس ويجذب الأوروبيين ويجذب الإثيوبيين.
2: ولذلك نجد بأنه إلحاق إريتريا فيدراليا مع إثيوبيا هو فرض ومؤامرة تمت لتحقيق مصالح دولية، وتحديدا مصالح أنجلو ساكسونية بريطانية أمريكية، تضاف إليها طبعا المطامع والأطماع الإمبراطورية الإثيوبية من أيام الإمبراطور مينيليك، ومرورا بالإمبراطور يوهنس، وأخيرا بالإمبراطور هيلي سلاسي اللي هو لعب دور أساسي وفاعل باتجاه أن تربط إريتريا بتاج الإمبراطوري وفق مسرحية هزلية للأسف تبنتها قوة دولية وعلى رأسها زي ما كنت بقول الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لقد ظلم الشعب الإرتي وانتهكت حقوقه من أجل تحقيق مصالح الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، الأمر الذي دفع الشعب الإرتي إلى حمل السلاح والكفاح من أجل استرداد حقوقه وانتزاع استقلاله بقوة الحديد والنار.
2: الشعب الإريتري ما لجأ إلى خيار الكفاح المسلح إلا بعدما استنفس كل الوسائل، خاصة الوسائل السلمية.
1: والإثيوبيين من قديم الزمان، من أيام مينيليك، نظرتهم كانت موجودة كيف يبتلعوا هذا الموقع الجيوسياسي. الإنجليز نفس الشيء، بعد الحرب العالمية الثانية كان هدفهم أن إريتريا هذه تبقى جزء من إثيوبيا، بحيث أن هم يتمكنوا من تحقيق مصالحهم ضمن إطار هذا الجيو بوليتيك الموجود. الأمريكان نفس الشيء، الروس أو السوفيت نفس الشيء، كان الهدف هو أن هذا الموقع الجيوسياسي يكون ضمن دائرة المراقبة الشديدة بالنسبة له.
0: وطوال مسيرة 30 عاما من الكفاح المسلح، وقف الشعب الإرتي وحيدا يقارع أعداءه بإرادة فولاذية ودون دعم أو نصير، على خلاف حركات التحرر سواء في الدول الأفريقية أو في بقية مناطق العالم الأخرى، والتي استفادت من وجود قطبين وقوتين عظميين على الساحة الدولية، وترتمي في أحضان هذا القطب إذا كان القطب الآخر يناصبها العداء، وتفعل حركات أخرى العكس لذلك.

0: أما بالنسبة للثورة الإرتية فقد كان الأمر مختلفا تماما، حيث أن كلا المعسكرين الشرقي والغربي لم يجد مصلحته في دعم أو نصرة الثورة الإرتية، حيث سجل التاريخ على مدى مسيرة الكفاح المسلح الإرتي أن أحدى القوتين العظميين كانت تقف بكل ثقلها بجانب العدو الاستعماري الإثيوبي، بينما تقف القوى العظمى الأخرى موقف المتفرج أو التجاهل في أحسن الأحوال. حدث ذلك عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية نظام الإمبراطور هيلا سلاسة في الفترة من بداية الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، وزودته بكل ما تستطيع من أسلحة وعتاد للقضاء على الثورة الإرتية وتجفيه في مياه البحر للقضاء على الأسماك بحسب توصيف الإمبراطور هيلا سلاسة.
1: في ثورتنا شاهدنا ما في قوة ما دعمت النظام الإثيوبي، معسكر الاشتراكي كله، معسكر الغربي كله، الأصدقاء المختلفين قد تخلوا عننا في فترات الشدة، لكن صمود الإنسان الإريتري كان فوق هذا كله، لذلك استطعنا أن نبني هذا الصرح ولا زلنا معولين على هذا القيم، على هذا الإنسان وعلى قيمه النبيلة لتحقيق الازدهار والتقدم.
0: وعندما أطاح العسكر بقيادة العقيد منغستو هايلا ماريام بنظام الإمبراطور ورفعوا الشعارات الماركسية، وجدوا كل الدعم والمساندة من المعسكر الشرقي ممثلا في الاتحاد السوفيتي وأعوانه، بينما وقفت الولايات المتحدة موقف المتفرج والشعب الإرتري وثورته يتعرضان لهجمة شرسة تجسدت في تجريد الحملات العسكرية المتتالية طوال نهاية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات.

0: إنما كانت تملكه الثورة الإرتية من سلاح وعتاد مقابل ما كان يتلقاه العدو الإثيوبي من دعم عسكري لا يسوى شيئا. ومع ذلك كان الانتصار في نهاية المطاف لصالح الثورة الإرتية. فهل حدثت معجزة قلبت موازين القوى؟ أم أن هناك أسرار ومعايير غير مادية تحدد المعنى الحقيقي لمفهوم القوة والضعف؟
1: موازين القوة استطاع الإنسان الإرتري أن يتقلب عليها، لأنه بالدرجة الأولى هو الاعتماد، اعتماد الثورة الإرترية على الإنسان، خلقت الإنسان اللي يتحلى بالقيم الثورية، لأنه الإنسان هو الأساس في الصراع هذا، لأنه مهما كانت ترسانة الأسلحة دون الإنسان الواعي ودون الإنسان المؤمن بأهداف قضيته لا تستطيع أن تفعل شيء. فالإنسان الإرتري كان مجسدا لهذه الأشياء، لهذه القيم الجبارة، فعبر هذه القيم الجبارة استطاع أن يتقلب على كل اختلالات الموازين اللي كانت موجودة، بل تفوق عليها وقدر أن يستطيع أن يلهم الآخرين.
0: لقد أثبت الشعب الإرتي على خلاف الشعوب الأفريقية الأخرى إن قوة معدن الإنسان هو العنصر الحاسم في أي مواجهة أو صراع، ولا تسوى الترسانات العسكرية شيئا أمام قوة الإنسان. وتبلورت قوة الإنسان الإرتي في عدة قيم ومفاهيم تراكمت وتعززت خلال أكثر من قرن من الزمان، بدءا من مواجهة الاحتلال الإيطالي ثم الإنجليزي فالإثيوبي على التوالي.

0: الصمود هو سر البقاء، فلولا الصمود الأسطوري الذي أبداه الشعب الإرثي في مسيرته النضالية على مدى 30 عاما من الكفاح المسلح وعلى مدى 20 عاما من تحديات الاستقلال، لما استطعنا اليوم أن نقف بارتكاز ونخطو بخطى راسخة نحو المستقبل الوضاء.
1: بصمودنا استطعنا أن نحرر بلدنا، بصمودنا استطعنا أن نبني بلدنا، بصمودنا الآن شارعين في التعمير لوطننا. فالصمود بالنسبة لنا قيمة

0: كبيرة تداهي يعني قيمة الهوية الإريترية. الهوية الإريترية دائما مرتبطة بالصمود، بالصمود والتحدي، التمسك بالأرض. الثورة الإريترية لم تنتصر إن لم تكن تحتفظ بأرضها. طول فترة نضالها كانت في تنطلق من أراضيها، فكانت دائما تحرر الأرض والإنسان معا. عبر هذا التحرير خلقت إنسان ذو قيمة، له مبادئ ومنطلقات لا تستطيع أن تخترقه أي قيم أخرى تدلله عن القيم الأساسية.
1: وهناك علاقة وارتباط عضوي بين مفهوم الصمود ومفهوم الاستعداد للتضحية، فالتضحية من أجل الأهداف والمبادئ ورفض الخنوع والذل والهوان هي المعادلة التي تعطي معنى لمفهوم الصمود.

0: ففي ساحات القتال أظهر الإنسان الإريتري شجاعة ورباطة جأش منقطعة النظير، حتى كسب كل المواجهات التي فرضت عليه. ولم ترهبه الآلة العسكرية الفتاكة والأسلحة الحديثة، فاستعان بسلاح الإيمان بقضيته وقوة الإرادة وصلابة العزيمة، وقدم التضحيات واحدة تلو الأخرى حتى صنع الانتصار بالعرق والدم.
1: دائما كانوا الإريتريين واثقين من انتصارهم، واثقين من تقلبهم على هذه المؤامرات مهما كانت التضحيات، لأن عدالة قضيتهم وشرعية قضيتهم وقانونية قضيتهم كانت واضحة ومؤمنين بها إيمان مطلق. حتى الاتحاد الفدرالي كان منطلق لبعد قانوني للقضية الإريترية. الإثيوبيين لم يستطيعوا أن يسقطوا هذه الحجة القانونية، وأصبحت الحجة هذه تقارعهم إلى أن تم التحرير كامل تراب الوطن الإريتري عبر تدافر الجهد وحشد الإمكانيات الإريترية. الإريتريين دون صديق ودون معاون حققوا كل ما كانوا يحلموا به في الفترة الأولى.
0: ففي الحملة السادسة، أو ما سميت بحملة النجم الأحمر عام 1982، رهن الكثيرون على وجود الثورة الإريترية واستمرارها، بل وشكك حتى أقرب الأصدقاء على قدرة المقاتل الإريتري في مواجهة ترسانة الدرج العسكرية، وبدأ آخرون يناقشون سيناريوهات ما بعد القضاء على الثورة الإريترية. كما شرع الأعداء في إجراء الاستعدادات المبكرة للاحتفال بهزيمة الثورة الإريترية، ولكن كل ذلك كان مجرد تمنيات وأضغاث أحلام في وجهة نظر المقاتل الإريتري.

0: مرت عاصفة الحملة السادسة وتكسرت كل المحاولات العسكرية على صخرة صمود المقاتل الإريتري، وخرج الجيش الشعبي لتحرير إريتريا من تلك الحملة أكثر قوة ومنعة، بل وأكثر إيمانا بأن لا قوة تستطيع كسر شوكته طالما كانت عدالة القضية هي المعيار.
1: جنبار لا دو ازي قبرناتو سلازخونه ابز قبرناتو قا كلاتنا ابتراتو حمدبه لمكفالي تتاكلنا زلا مالك.

تتالت الحملات العسكرية بعد حملة النجم الأحمر، ولكنها لم تكن ذات مفعول يعول عليه كثيرا، حتى تغير ميزان القوة بشكل كامل لصالح الثورة الإريترية، وجاءت المبادرة لشن الهجوم الشامل على جيش العدو والانقضاض عليه مرة وإلى الأبد، فتحقق الاستغلال ورفرفت رايات الحرية فوق تراب الوطن في 24 مايو عام 1991.

0: صندوق سماياوي وقرون وعنا الهيانة وصحابنا ودينا سسبنا وحنا اللي ركبناها من ركبات.
1: طب انت وفاق حبينا فور الاستاذ وحتى ايدي وحتى اجر انت قب انا كستينا قلبنا واسليما حتى ان وحتى وجه وحتى اف وحتى نستاذ انت قب انا ليلة لحد قليل عصر مورا مسلطة بوطات يسبرا ورا انا ابل اللي من حيال دي بنتو وقندي عكوك دي بنتو للسبر بين قبل باقي حنا ما حد يام هالليلة قال حتى ان بنتري قل ورا اللي صار حاجة اللي ما هيني حنا لشيمة رب حقها بيناتا ورب الحق لو منزل إلا عطحينا ولما ندير أنها حقو التكالات إقلنا وور اللسان وور القلب وحتى إقر وحتى إقر ليلة قلب قليلة العالم إلا مرادناتا أوش الجماهير أريتريا
2: كبرنس نبحرنس سلز خوانت حقوش ناقم دلعينا خيد الله لك كم دلعينا سلزي عمباب عرب درجة عم باخكم زي نبرة يا أبل الله خواني عدد عطفو مدين حرقو أبها

وهذا التصويت طبعا هو تصويت حر وتصويت ديمقراطي وتصويت برضاء الشعب، والدليل على ذلك هذا الناس هذا الذي قاعد بكل يعني اطمئنان وبكل راحة نظام الذي قاعد تمشي، دليل كافي على أنه الشعب الإليتري فاهم على أن هذا يوم عظيم علينا على الشعب الإليتري. وما أجى هذا اليوم هذه إلا بدماء أبنائنا وبعدام أبنائنا.

0: አልሓምዱላ ካዶ ውሽነከ ሰላም ነየከ ካዶ ሕደነ ውሽ ዓታምነ እልል ነድሐ ወላ ሚት ውሹ ከባትነ ካዶ እልል ውሹ ከባትነ ካዶ ውሽነ ሜተ ካላስ
1: ንሕና ንመፃናዮ ንናፅነት ኤርትራ ንሓርነት ንናፅነት ሕዋትና ተሰዊኦም ሰንኪሎም እምኒ ተተርእሶም ገረብ ተኸዲኖም ዘምፅዋ ሃገርና ብድምፅና መሰልና በዓልና ንክንውስን መፂና ኣለና ኣምባይደ ንሕና ህልዋት ኦቶሙት ከማን ዓይንን ስኑ ንርኢ ዝስሕቕን ዝሕጎስን ዘሎ ኮይኑ ንረኣየና ኣሎ
2: ረኸብናሃ ግረአላ ሕና ውላድና ለመወተው ውላድና ትርእልካ እንታቶም ለጌይሳ እግሮም ለጌይሳ ለመወተው ሰማዕኩም ግርእለ ዮምቱ 30 ሰነት ድብእኪት ካልኣና ዓባይና ንኣእሽና ሰምዕ ሌካ ዮም እለ ረካብና ሕና ሓርለ ንብላ ኣላብናን ሰማዕከኒ መሬትና ለገብአት ትግበእ ዮም ሕርያትና ግንኣፍግር ዓንጣምል ተማ ወረኸብናሃ ሌና ግርአ ላ ሓርለ ላቐብል ኣለብን ተማ
3: في هذا الشعور يقول مهما يكون مهما يكون هذا العلم سينتصر وهو العلم إريتري مهما يكون 30 سنة بعد النضال وبعد الحرب وبعد دفق الدماء اليوم مهما يكون لا نعطي هذا الشعار أحد غيرنا فنحن إريتريون نحب هذا الصوت اليوم هو يوم عيد يقول يوم الاستغلال كأنه يوم عيد تغمر الفرحة صدور إريتريون فيه قصائد جايبينها في الوطن
4: اللي بكي اللي بكي يتكفن هاي إلاني ووكي واستقلالي ظروفك بين الوريه من قلنه بليه أوكاد اللي نديلو 30 سنة كفاح المسلحة بارل وأنك ينعدو نهدي ريته ألعو استفتكك بنحنانيه ننو طلعف عندما استقلالك ستهن تهني نظرة ننه نقصدي هذا القصد وبالله التوفيق

አናግለት ገያታ ጉኒ አና ታሪክ ብተለ ከብጄ ዋና መርባት ብተለ ይትበዴ ሕና ሰፈረ ብየት ሚርኤና መሽናዒት ዓለ ዲም ነበርሄና ሕርየትና መጤት ኣብደን ውላድና ዓባይ ግንታገ ከምራድና ወምንቲ ባጠር ዲብቅብላትና ሕና ሰፈረ ብየት ሚርኤና በዲር ሃይለ መፃወሻታታ ብሓር ደርጊ መፃዊት ዓዋታ ሕና ሰፈረ ብየት ሚርኤና መሽናዒት ዓለ ዲም ነበርሄና በዲር ኣብ እንደትኩም ረተሪና وحس حسق منادكم حريج معيمه وعاسلا قمر طرفه دي بفيتنا لمعلت عاسر الشما قالينا نوشنا وعبينا ديشنا داديم نقلب دينا نوشنا وعبينا دبر سعينا سعدات كبتتنا تسعي ابويا قال لو تبلند توعي في الراس على دي بقادم صرت جاسوس اطوب كرف كرف فشكين قال لو وين امن مبطرك في الراس كري دي من من ادبر تكبوبون فقرو صبح مدر في الراس فقر دي من معيمه درق لا ساعه ورينا في الراس فقرة دي بومن فرس سجة حنا وتوبيا إين ترى في الراس فقرة دي بومن في الراس أدنى نتوم من قحتيلاي بعض أدنى أدنى نوم بالليلاي في الراس أن حتوم دي بعداقة درج سالا بوا براقة في الراس أن حتوم قادم دماس درج هالرسوا أم باللباس عباي قن تهاجة كم رادنا حريتنا ما تيجي تبدأ ولادنا حريتنا ما تيجي دي بدينا عباي قن تهاجة كم حزينا أي حس السبعة مدلش ربا أم ترفت منينا مستواك باطع قيسنا بأسمارة فتاشي رئينا وقرقرة أهم يانا

مرار انا خراب التسكن، مرار انا ندي بيت، مرار انا طائرات ودبابات وديش اقر اسك سلاح مسمم لك كفدي منك باسمان بطارات للدوارر على كم الا نامر من اللي ندفع قرا لا تعواتا من اللي ندفع قرا شعبنا الشتتت دي بكل دولة شعبنا الشتتت أرضات علقت من اللي ندع أقبلت أرضا لسكنت وأرضا لتبي بقروب نقبي وبعياله نقبي لا فرحة عدد ولا يتأمر قد.

0: الرشايدة أدلوا بأصواتهم وهم فرحانين ومنطربين ومندفعين للاستقلال وبالرقيص وباللعب وبالسباق الجمال والهجن وبلعبهم، والحمد لله متوفقين في أي كل أسلوبهم المقدمين للاستفتاء. والله العدد الحمد لله 720 نفر في قرورهم هميمة، والمسافات اللي قدموا منها هي تكلاي وبريطة البحر وحصمة ورحيب، والحمد لله تحملوا الشمس والجمال وجو فرحانين ومنطربين للاستفتاء لأدلى بصواتهم، والحمد لله توفقوا.
1: Thank you.

0: Take action control and rectify first complaint.
1: من ጠልመت دي برت افجركم ومن اسات دي جنت كريكم ادي احنا يوب لكن تيباي لحد دي هلا والتسئين سند دي بانا الا حريت دي بلن اشي من قبل انا يوم رب شاكر لي وانا يوم بنديرهنا دي امال المتحده وتتساكل ودول كل اعترافها با لتربي لحد دي الله حتى ناسة اللي تلوبوا أديما إن شاء الله خلفه اللي كنت تقرأها أسكما إميت وسكما ولاجي لا تعرف على لو بتفانيبا لدولة تأكره اللي كنت قدامه اللي كل بالهال
2: كل مهام قيح ميتا سماويت ميتا للبل أهدافنا هذه ملكم كرينا اندفهم أيو كله باهتمام للشاركة دي مشاركة فعالة كانت والابتهاجات اللي قبع لها بجمال كبروتات بأنواع أنواع يعني بمختلف الوسائل فرحته من يوم 20 الناس أبدا يعني من جود دي بجود يعني لشيء يعني مرة زيادة يعني قلم راقبين قدما نتيجتنا استفتاء دي بقى تحت ونعلم له وكم فقرت قياح وكم سمايت نيلبلو يعني اول ما اقول لكم راوا ان تتلهوا ان تفرحوا اللي شعب ابي كريمته وشعب من اجل حريته لا تعباته اللي اوراقه يعني للتقانا حيكون لسبب اللي بدير قدم اوراق اثبت ان النبيلو شهادتهم نيلبلو

ንካርጅ ለመጠወ በዲር ለዓለው ሓጥራ ምላ ሸዕብየት ድግሰት ሓየልኦቱ እባሓጣሮ ምላ ሸዕብየት ምግሰት ሓሪሰኩ እስከ ግብሩ ብገሩ ምንቶም እንትትሰሉ ሕርየቸ ነስልግለካ ክዓጀ እትእግልሰኮይ ድለግሩቲ ማጤ ፈዋሊል ዋላ ጥያራ ልዲበርእሶም ደወራን ወድእ ተናነፋሉ ልዕንታቶም እቡበኬ جبكانا طيارة الألبابة مبوبادة ولاد دولة عركات تشتبك وارم النوم دقم ألماء يسدت التالي بيئتها اللي برام لبا سجيجيتات قايس ببفنجيتات بدد كعلها باكم إيا وناسارات وماتكم لففها اللات عربات كعدلها باكم إيا أناد وماتكم قسوها اللرأس كراسي أداما أنتم من تلو أبشر بنا رأباين عادي لقدت عدما من لقدت بقدو تيتو وكتحنتيكم لتقسي الاتريين هيبا بدير حررناها بدينا ودانا ويتو إلى الآمم هلا أقلع عندوك آمه لينا 30 سنة شامنا وشامنا أبدينا الاتريات أمبل كل رأسنا شارمنا وكل العنا أبدينا نويتو أديما لمتئنا ديبا أقلو شامنا وشبابنا ببرعام لينا

0: انا زي بزعبها زي شيرين بس حجي نزارة ولا لو امريكا وماتيو ماشي بقدر بس عقي كله تفتيني على ميستر ساتو زبال بروفيسور ساتو زبال ماتيو نم حكت بحرية قدس نبالي نت سبعي صبو حيزنا زي تكنولوجي نمتو تابوز حنا سعيرنا كاب عقي قون عبريت زبال فتنة تفتيني ون تعويتي
1: حيل بحري زباو جنبار او وش 20 حدن عمتات ادميو مالت كابش حين شعت ميتن سبع عن كسابش حين شعت ميتن تسع عن حدن زحلفو تمكرو ازيد صنكر حلخلخ زمر اون فتان نقعزو ينيرو نفس وقف ابال نناتو زحلفو شقرن صببان اللو ازوم حجي بحصر زبل التاريخ زعللو نازلون لومس اين وصن اين حلفانينا زبللو بزح حقات اميتات سجيروم يوم نزي خزنتو بقيعون زلو
2: زخان سبكو نت مسواتي يقبل اي انت زبخان انت هاجر كام مسوا زل قبل نجري سازي قديم كون البحر تقع عز كلها معلوت بحر لو كم تلاقي كلاي قدام هاي تلاقينا ايتيبيا لو ولا بقول اون ني جبهه تحرير كونتات لو زغل لنا فلت كهات خيد مكاله خليك حسكا هاون تخيد ينات كو غان فكا هانس غير مسوات كو غان فكا هانس غير لذي ترد اغن تي حسابات كان لك عبت وانا كريتيكال تي زخف ساعات قال رما حجي كبدا موسى اعلان لك تاش متخون اغن ترعد له وي نبي نها تاش متخون له ستايكا يلن كاب سب كان دالي لا وش تها وش تها تقبرو غن بعلها سقات ان كان لك همن دحن جهم كم زي زل خمزي خمزي تبدل زيتي منفس انا تسني انا اجي حبايكم كن تغبط له جزي له كن ولا نسخه هم خلها دحم كنتات كمص مهان نعرفه مهان نلقى تاش متكبر سلازي دهريو خمتا انت تقول تقول كان مساعه خاصني البحر خمت انا حكا كمان اوتوماتيك البحر ورف دقائق ترسع البحر
3: اوف البحري انتهي حماق بتشغل دقاري فكا انتهي انا لومي كملس اللي يقول دهر حجي بحري كسرح الله كله كله يسرح انت ما ادري غري امريت قبل ده حصلت معاتي المنتاي نقعزي المنتاي خينت بترصو كنت في كثر الصو زيد سرحنا اي بحري لا لا ما هو اتي نغرات ناي بحري دي لك مكه با اي تبع
4: بحر الله قبل كانوا معلت له ما ولا قاطي مكان يا مجرش بقى الحج انا
3: وا الله الله الله كندا جزي وا فتح لك كندا جزي انت هاي كم لك انا كندا جزي لو وا ما انت هاي ما تمس لك تجلب مسمو غير كده بعلقة تورد ابتو بحري نمرت كتحس
5: دنكل نيرنا نحنا بنوصل خو لنا كل التجارة أبو تبقي سنة الله خير أخوك مينا ما قد قال لهم نحن نحنا بسح المزة نحنا أبقى علينا نيرنا بنوصل خو لنا تحنت أتيها تحنت كنت سعينا أبزي شعب محمد الزبال أو أقراون بخينا عريه أو مش عريه
4: كما تعريه
5: أقراون بخينا أمريت أمريت مريت كربان أي بحري أو تقاج أنا حريتي أو تشمو هنا جي نصبحي توسم مسوقحي تسأل أخر خبرنا إلهم صاف كل نفسها درقات حيلة تا قبعنا يقزات راح تريفة وملوما أوس يمضوا مقابلات قنزينا يقنص الله مزرقحي سنيروم دجل نعو كيكشف كابرحو إلى مجاز قليم قليم قليص أما جي رجس لازم نورتهم ملاخت قليم أفسال استريم قليم جالبانا اي قبار قليم تسيوم سيفيل يوم كمان كيدم مالك بنيو نهانا أبلات سيفيل كمز قفا فتح عسات مسيلم كيدم كوصو مالاش مركب نايو قلح يرخوهم تبا خيليس
1: كلهم أبلات حي البحري اتي بحري زقات مشقرات كم نبور وسيدهم فلينات الزاربولا دحر قعزو امريت مسبصحو صعنت امر رقافن مسعنن نزن برخال كيو بفلاي عبيت مرخباب زمصال اوان نعان زعشق ودب زي منبارو من رقاف صعنت بقول بس سبي فصم بمنبارو اوشت بحري كساب كسات كاب زو تصح ماي طليقكا كساب 30 شح كونتال ترغفلو اوان ينيرو
5: تصعنات مبزحت غزي نحنا تصعنان مت وي كنت تصعن تصعنان نخيط كمان بعلنا انا نتقلبت ابتز نبرنا مالت بوتا ابت ما جمرتا واحد نيرو تحرقن سب مستدلمه تدلي بو سب مالتي ابت ودا سقع بزيت كات حيل كا

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 18 من مايو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات تهنئة بعيد الاستقلال. تنظيم سباق العدو الجماعي وألعاب القوى بعيد الاستقلال في دك أمحاره. إريتريا تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى في غانا. في الأنباء العالمية، منظمة الصحة تصنف تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات. مقتل وإصابة 40 شخصاً في تصادم قطار بحافلة في تايلاند. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. بعث رؤساء الدول والحكومات برقيات التهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وبعث رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما ورئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون وحاكم العام لإستراليا سام موستن ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة، متمنين موفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد القادة في برقياتهم نيابة عن أنفسهم وبلدانهم وحكوماتهم على رغبتهم في تطوير العلاقات مع إريتريا. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين إريتريا ومصر، مؤكدا على تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وأرسلت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية السيد عثمان صالح. أقيم سباق العدو الجماعي ومنافسات ألعاب القوى في مدينة دك أمحاري في 17 من مايو. شارك في السباق الذي نظمه مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وإدارة مديرية دك أمحاري بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال عدد كبير من المواطنين و150 عداء. وجرى السباق لمسافة 3000 متر و10000 متر للسيدات ومسافة 5000 و10000 متر للرجال. وفازت الأولمبية نازرية والدو من نادي القاشبركة بسباق 10000 متر، بينما جاءت ناتسنت أمانيئل من نادي الجنوبي في المركز الثاني وسمرت مرهاوي مستقلة في المركز الثالث. وفي سباق الرجال فاز بسباق 10000 متر العداء يوبيل زرئيت، ودخل هيمانوت برهاني من نادي الجنوبي ثانيا وموغوس شوماي من نادي الجنوبي ثالثا. وأوضح مدير مديرية دك أمحاره سيد يمان أبرا بأن البرنامج فريد من نوعه وشكر كافة المساهمين لإنجاحه. كما قال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس إن سباق العدو الجماعي جزء من فعاليات احتفالات الاستقلال الجاري في مديريات، وشكر اتحاد ألعاب القوى في الإقليم الجنوبي والأندية على مستوى الوطن في إنجاح أو لإنجاح البرنامج. أقيم المهرجان السنوي 13 لكلية التربية واللغويات في عد قيح في 16 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وصرح مدير شؤون الطلاب الأستاذ داويد حبت السلاسي بأن المهرجان يمثل تتويجا للمسابقات التي ظلت تقام على مدار العام، وأن أهميته بالغة لما يرسخه من روح المنافسة والمحبة والتعاون بين الطلاب. تضمنت المسابقة التي ركزت على المجالات الأكاديمية والتاريخية والثقافية والرياضية أوراقا بحثية وعروض أزياء ومسابقات تحليلية ومعارض صور فوتوغرافية. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب كوبل تخلي إن المسابقات التي

قام بين الطلاب بشكل فردي وجماعي تعد منصة لاختبار مهاراتهم وإبداعاتهم وتحفيزها. وأكد ممثل عميد الكلية الدكتور برهان قلتا أن المحتوى المقدم عكس مهارات وقدرات الشباب. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في الفئات الفردية والجماعية، وحصل طلاب التاريخ على جائزة البطولة. تضم كلية التربية واللغويات أكثر من 2500 طالب هذا العام. أوضح مسؤول الصرف الصحي في قسم المياه بالإقليم الجنوبي المهندس يوهنس ملو تحقيق إنجاز كبير لمد خطوط صرف صحي جديد وإصلاح القديم، وذكر بناء مجار كبيرة لتوسيع خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار المتواجد أغلبها في الجزء الشمالي في العاصمة أسمرة والمشيدة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تغطية الصرف الصحي بلغ 75% وأن المهمة لا تزال متواصلة. وأوضح إنشاء حوالي 10 كيلومترات من قناة صرف مياه الأمطار في الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة بكلفة تزيد عن 75 مليون نقفة، كما تم إنشاء 7.5 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي في الجزء الجنوبي من المدينة بكلفة تزيد عن 7.5 مليون نقفة، وصيانة 176 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بكلفة تزيد عن 80 مليون نقفة. وقال إن العمل مستمر منذ عام 2017 مع توفير المواد والآلات والقوى العاملة اللازمة من قبل مشروع عدها اللو، موضحا القيام بعمل صيانة أساسية بأكثر من 10 مليون نقفة في خطوط الشارعي أفعبت وميبلة التي كانت تغمره المياه أو مياه الأمطار لانسداد المجاري. وأفاد بأن مشروع عدها اللو قام بإصلاح حوالي 48 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بكلفة تزيد عن 50 مليون نقفة في السنوات الثمانية الماضية، مشيرا إلى أن الأنابيب البلاستيكية المنتجة في مصوع ساهمت بشكل كبير في نجاح العمل. وقال إن أنشطة تحديث وصيانة خطوط الصرف الصحي تنفذ في 14 موقعا في أسمرة هذا العام، ويتم مد خطوط الصرف الصحي في 4 أسمرة قحوتا وضواحي مستشفى حليبت بكلفة 25 مليون نقفة. وحول الخطط المستقبلية قال المهندس يوهنس إنها تشمل تغطية مجاري الصرف الصحي المفتوحة وتوسيع خدمات الصرف الصحي، داعيا المواطنين إلى العناية بالبنية التحتية. قام مركز التدريب المهني بمصوع بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في 14 مايو بتخريج 153 شابا في مجال الإلكترونيات والكهرباء والنجارة والحدادة وشبكة الكمبيوتر وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر بعد تلقيهم تدريبا عمليا ونظريا. وفي كلمته خلال حفل تخرج الدفعة 11 قال نائب مدير المركز المهندس أخليلو أسمروم إنه على الرغم من أن الكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل عام ومركز التدريب المهني بمصوع بشكل خاص اعتاد على استقبال وتدريب عدد قليل من المتدربين المقيمين من مختلف أنحاء البلاد، إلا أنه منذ الدفعة 7 يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ويتزايد عدد المتدربين، مقدما شكره لشركاء العمل على دعمهم لأنشطتهم. وقال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديوسوس إليسا إن جهود الكونفدرالية الوطنية للعمال لتعزيز القدرة المهنية للعمال تساهم في رحلة ضمان النمو الاقتصادي، مذكرا المتدربين بأنه من المتوقع منهم المساهمة في وظائفهم. وقال السيد تسفايسيوم مسؤول إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم إن التدريب المهني يجري العمل عليه بجدية لأنه محرك للتنمية المستدامة والموثوقة، مشيدا ببرامج الكونفدرالية الوطنية للعمال في هذا الصدد. وفي الختام تم توزيع الجوائز على المتفوقين في دراساتهم إلى جانب عرض قدمه المتدربون. وقام مركز التدريب المهني بمصوع بتخريج 1770 شابا بينهم 545 امرأة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والنجارة والحدادة وشبكة الكمبيوتر وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر خلال 11 دورة الماضية. اختتمت الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية المدرسية في مديرية كرن التي نظمت على شكل مسابقات على مدى 8 أشهر في 15 مايو. وصرح مسؤول قسم الثقافة والرياضة والصحة سيد رمضان فيدل بأن البرنامج يندرج ضمن الجهود المبذولة لتنشئة طلاب أكفاء وذوي أخلاق حميدة، وشارك في المسابقات التي أقيمت تحت شعار تخريج طلاب متميزين أكثر من 1968 طالبا في الأنشطة الثقافية و 11738 في الأنشطة الرياضية بمجموع يتجاوز 13700 طالب.

طالب، بالإضافة إلى أكثر من 100 معلم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على أفضل المدارس ومنح شهادات تقديرية للجهات الشريكة، وحصلت مدرسة لا سالع على لقب البطولة للعام الدراسي 2025 و26. قدم أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية دعماً عينياً للمتواجدين في وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال، كما قام الأعضاء في البرنامج المنظم في 17 من مايو للمرة الرابعة في مقر وحدة التأهيل الاجتماعي بحملة نظافة وأنشطة أخرى. وذكر منظم البرنامج الذي تخللته فقرات ترفيهية بأن دعم المحتاجين مسؤولية عامة للمجتمع. وشكر مسؤول وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط السيد كفلوم تكئي الأعضاء على دعمهم، وحث المواطنين الآخرين على أن يحزوا حزوهم. فازت إريتريا بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 24 لعام 2026 المنظمة في مدينة أكرا بغانا يوم أمس الأحد عبر العداء داويت سعاري في سباق 5000 متر. تغلب العداء داويت على الرياضيين الإثيوبيين والكينيين الذين احتلوا المركزين الثاني والثالث بزمن قدره 13 دقيقة و16 ثانية و92 جزءا من الثانية. هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإريتريا في غضون 12 عاماً. وكان العداء الأولمبي نوغوسي أملوسوم قد فاز بأول ميدالية ذهبية لإريتريا في سباق 10,000 متر في المغرب في عام 2014. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة بوندوغيو من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 الخاصة بتحديد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بما في ذلك الطوارئ الوبائية وفق اللوائح الصحية الدولية لعام 2005. لكن المنظمة لفتت إلى أن انتشار المرض لا يرقى إلى مستوى الطوارئ الوبائي الجائحة وفق تعريف اللوائح الصحية الدولية. وبشأن آخر الإحصائيات أو بشأن آخر الإحصائيات قالت إنه تم تسجيل ثمانية إصابات مؤكدة مخبريا و246 حالة مشتبه بها و80 وفاة مشتبه بها في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي العاصمة الأوغندية كامبالا كشفت أنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا بينهما وفاة لأشخاص قادمين من الكونغو الديمقراطية. سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينيست في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات. وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران. ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي تبلغ حاليا نحو 4.50 دولارا للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وبلغت أسعار النفط عالميا نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 من فبراير. في النبأ الأخير، قال مسؤول إنقاذ ونائب وزير النقل في تايلاند إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرين إثر اصطدام قطار شحن بحافلة عند معبر سكة حديد في بانكوك، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل على متن الحافلة. وذكر المسؤولون وفق رويترز أنه جرى إرسال فرق إطفاء وإنقاذ فور اندلاع النيران في الحافلة والمركبات المجاورة، مضيفين أن سيارات ودراجات نارية أخرى تأثرت بالحادث. وأضاف أن القطار الذي كان ينقل حاويات لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام بالحافلة.
وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ انتشلت مصابين من تحت الحطام خلال مكافحة فرق الإطفاء النيران. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات التهنئة بعيد الاستقلال. تنظيم سباق العدو الجماعي وألعاب القوى بعيد الاستقلال في دك محره. إريتريا تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى في غانا. منظمة الصحة تصنف تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. ومقتل وإصابة 40 شخصا في تصادم قطار بحافلة في تايلاند. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ሰላም ሰላም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብምዃን ኣብ ምክትታል ትሕዝቶና እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ሰለስተና ኣዳለውቲ መደብ ሙዚቃ ክትርእዩ ከለኹም መቸም ኩሉ ግዜ መልሲ ኣለዎ ፍሉይ መደብ ሙዚቃ ከም ዘሎ ርዲ እዩ። ንሎሚ ፍሉይ መደብ ሙዚቃ ኣዳሊናዮ ዘለና ከምዚ እንሻባሸበሉ ዘለና ዕለት ንክብሪ በዓል ናፅነት ሃገርና ንምኽባር ኢና። ሎሚ ዓመት ድማ ኩሉና ፈሊጥናዮ ከም ዘለና ንመበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ሃገርና ፅንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ኢና ኣብ ምኽባር ዘለና። ስለዚ መዓልታዊ ኣብ ትሕዝቶና ኣብ መደባት ኤሪቲቪ ማለት እዩ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሃገራውያን ደርፍታትና ክንፍትሽ ክንፍትን ኢና። ምክንያቱ ሃገራውያን ደርፍታትና እንተ ደኣ ኣብ ምምፃእ ናፅነትና ርእናዮም ዓብሪ ተራ ዘለዎም ኣገደስቲ ዝኾኑ መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ኣብ ከተማ ዝነበረ ከምኡውን ኣብ በረኻ ዝነበረ ንሓድሕዱ ክረዳድእሉ ዘኽእሎ ዝነበረ ሓደ ካብ ነጥብታት ስነጥበብ ስለ ዝኾነ ክቡራት ተኸታተልትና ቁሩብ ንድሕሪት ክንምለስ ኢና። ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንቋዕ ናብ መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ሃገርና ብሰላም ኣብፅሓና ርሑስ በዓል ናፅነት ክንብል ንፈቱ።
1: ኣህለን ወሳህለን ብኩም ኣዕዛ ሙሻሂዲን ፊ ሓልቀትና ኣልሙሲቂ ኣልካሳ ብሙናሰበት ዒድ ኣልእስትቕላል ኣልመጂድ ሰነዲ ጠብዓ ጋዕድ ይሕተፍል ታሕቲ ሸዓር ሰሙድና ደማኑና طبعا زي ما انتم عارفين كل مره انا وزميلتي فاطمه وماجده لما نجي دايما يكون برنامج خاص برنامج موسيقي في اعيادنا الدينيه وفي اعيادنا الوطنيه. طبعا برنامجنا ده حيكون بمناسبه عيد الاستقلال المجيد السنه ال 35. احب المناسبه دي اهني الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وطبعا طبعا اكيد رواد دفاعنا الباسله اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بالمناسبه دي. وطبعا حنكون دي اول حلقاتنا حتكون بمناسبه عيد الاستقلال. حنكون معاكم تقريبا شهر كامل حنقدم لكم برنامج وطنيه جميله اغاني وطنيه جميله جدا من ايام زمان حيكون فيها عندكم ذكريات اكيد خاصه مقاتلينا الكرام حيكون فيها ذكريات جميله لكم نحن حنقدمها لكم انا وزميلتي ماجده وفاطمه. ان شاء الله يا رب يعجبكم برنامجنا وحنكون دائما متواصلين معاكم لشهر كامل. فاطمه
2: تمام مرحبا بكم وده الذي يبان لكم سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلتنا كما ترون لكم في انطوي برنامج اما ناسبت 35 سنة عيد حرية اندى تقبلتنا ما تأملينا من يوم اندى انبتنا هي قران دقبلنا لبز حليتنا اقلو قلنا رأيتو التوكد لهي لتحل العلا دي وقت ميدان وبردو ما هي قرر حليت ما هي قل هلقناتو بزو حليت اندى ادالينا قلنا متقمتو اتمقم ما هي قاشا قل هلقناتو بدقمان اقول كله شعبنا اسنا يدي لا

0: مشاهدين، رجعنا لكم من الأغنية الجميلة دي. طبعا فاطمة وماجدة، كيف الأغنية دي؟ كم يجي لكم استمعوا لكم ما زيادة في فاطمة؟ فاطمة كم يستمع لك؟
1: مس أخذ رفت أني حس مع خلت أخوانيقي كم ما ترونا لليكم أولية حلاية سنة 1977 لتحليت حلاية تحررت عدنا لتبل حلاية عبي فنان إدريس محمد سعيد قلاتلن رألت أنا حنا الحلاية لا توكد لي بالشرات أقول كله منادل كم سلهما ديب جوا تقمت أبايل على شعبنا هي عبي بالشرات لتأسمع حلايته اللي حلاية الله قل ذكرته كله التوكد لهي لعلو منادلين قل لك بقدرو كم سلو ما هي شعب للذكورات اللي حلاية الله قلان تابع لتنا احنا وكم ما قلان بهي تحررت عدنا تقلان تابع لتنا احنا سعاد ما كو زادر في الكتاتة لتنا احنا ناي عبد متاوينا
2: ناي بحاكي عب سبعتات انتدات مليسنا عزي بزح زغونة درفتاتي وتدري في فتوانتي ومهدما كنت حاسبو عب زي تخل وان نتي عب كينات زنبرة مربرة عب تي درفي زنبرة بالجان عب ممتانات اندما عب تراسل زنبرة ايوان لومي كم زيلنا كان عللو البغعنا زلنا كم زبالكيون زادر في حانتي كابتن عزين ناي عبيتي دمتوان هقرنا مهدما تذكاري تسل زغونة دمائنا بقى تليمنا بمقصال زلاتنا در في كان اليوم تبو مسلني
1: تبو حجون كبو اي كنوتنينا تي ناي ميرا درفتات بزح درفتات يزلنا شبو خنبل كلنا كل سب يذكرى اذا درفزيا سعادون
0: ولا اني ابو استوديو انت ما عندي شبو ساسعلا ابدا وايوا تجي ذكرى تعمتي درفي ولا قلعتنا اشتو
1: فوتو يوم تدقم يا خا سون كفتفتي فلماي افتوانات تست درف الدرفي بعبد مطاوينا محمد زميلة بقانقو كناما كما تابعونا لليكم برنامجاتنا زيت ولا استبدا برضو بزح اللي تدو لي ملينا من دات لينا كما قلنا بلات انا حنا حلاية عب فنان محمد زميل حلاية كناما شبه شبه لا تبل قلنا درينا هي قلنا قبلتو نا إلا سنة اللي سقراتنا هي دماننا سباتنا بتبل سقرات سلاس وحمس سنة عيدنا عيد لينا اقل كل شعبنا هي اسنا يدي بقل مناسبة بتحينا دي من بلا زي ما دي بحلاية كناما

0: أعزائي المشاهدين، حلقتنا طبعا متواصلين معاكم في الحلقة الموسيقية الخاصة بعيد الاستغلال المجيد 35. أكيد وأكرر وحي الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. طبعا قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا، زي ما قلنا مع ماجدة وفاطمة، الأغاني الوطنية كان عندها دور كبير للشعب الإريتري اللي كان موجود هنا والكان موجود برا. كل ما كانوا يمشوا يغنوا الأغاني الجميلة دي طبعا كان فيها تأثير كبير للشعب، وكلهم كانوا تقريبا يمشوا عشان كانوا بيمشوا الساحل عشان يبقوا مقاتلين زي ما ناوي يجيبوا الحرية للشعب الإريتري. فاطمة، الأغنية الجاية حتكون إيه؟
1: تمام. من إلين دات لينا زي كل حلايت أسر أدحت قلنا قدمت لنا كل حلايت دي بعمليات دي بوتو دي بجوة مدينة أسمران دقتو منادلين في الراس عمليات ودو والتعمليات لها هي 33 طائرات هي ناي أباي كلن دو ششون ومبر أورا نفر هي كلهم بسلامهم توم لا فقرة. وإلين كل حلايت وليت حلايت عبي فنانة وتشاوش قد تقباتو أسر هي فنان لقة عفر هي محمد شعبي كمان دولة تبل لن كل حلايات أسر حد قلنا رأيانتو ماكو زن زغط إلى درفتات سمعنا نيركت خواني
2: أب معرفو نفرتي اسمران بتعامي باري أب معرفو نفرتي اسمران تدارينا عب غيايو تخايدو مخنياتو كم زغطو بلي وزيت أنا حكس بزوح فتعميتات سلس تفتعمي أب إرتراوان تفتعمي نقرات تدارينا وبعينو تبزحو أزيو استفالة ليو حجد ما أبتي فتعمي زي تدرفو درفتاتين زن كلت درفتات كمتي زبلكيو انت داري انا ون اب سفر لي وانات بسنت باباوي سلمون درارون اب 96 نزقيازي اب مصحف تحتي ماسنا بحزبي تزرقي حيا ايرتراويان كوماندو تبلك عشان مون تدايا كلنا بيبنا انا كل ايرتراوي اب سفر لي بوتا زلوس نزا مصحف زين بباس يلن مخنياتو تاريخ حزل سلازخونه بدرف انت داري انا ون نيزوم كلت درفتات نز ستامر لنا امو صبو درفي لي حسب مو نبا كنت سكرينا قربون ندحريت سلا زمل سكا نتيك ايان درفتاتن تحستون كنت سمعه
1: طبو ماكو خمس بلات انا حكيت تبعتنا يتغدالتي نبعلتي سرحيت تمدلا وزت قبرماتيو منات وشت طلا اتيخه مو معروفه نفرت اتيخه اسم عارخ ندز بزحزلون نفرتي دمسيس كاب زي حاده كساره خطوت تي صراحتي قليله ينبر قليله ينبر انا عبا فصامي مو كنت زبل كيو طبو خزلك ما تقبلتنا لك الحاله تدرينا قلنا قبلت بدما نقول كل شعبنا اسناي دي بعيد حريات 3 و5 سنه تبتحنا دي بل لك الحلايات اللي تابعنا دي ما قلنا قبلت معنا.

لحلايت لامي نايا ذكريات ونايا عباي كتسبت ما منا سلس عبي فنانين لحلوا بهلتو يوم دي إلا كان مسنا قد شرح قلنا بسبت حلايت قل كله من دوكلت عباي فنانيتنا من وقت ميدان فنانيت مع الشو حلفة عزمة مهلينا لحلايت قلا قلنا رأيتو برضو دي مقمق مهي مسلح جك لها اللي قلناتو بدقمان أسنا دي بإلا قالت مناسبة تبتحينا دي بأنبل دي بحلايت قلنا قيستو قراها هي عباي فنانيتنا مسلامة هي لتليه جك لها اللي قلناتو.

0: جدد في شهر مايو شهر الحرية العظيم. حنكون متواصلين مع أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد يكون لكل الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة، وحيكون عندنا أغاني وطنية جميلة جدا حنسمعها كلنا مع بعض، وحنكون متواصلين معكم.
1: كما أقول رأيكم يوم أول برنامجنا مناسبة سلاس وحمس عيد حرية سباتنا دمانتنا بتول سقراتونا إلا سند عيد حرية قلنا عيد قل يوم دليل على برنامجنا ديب إلا قلنا خلصت إن شاء الله تمت إلا أو كادية بعد قاشة وبعد حالة السكن ما تأكم يد حان اسمنا ديب إن برنامجنا ديب إلا تعمم لا
2: كبراتن كبران إن تخطى تلتنا كم زي كتعزبو زيت أنا حكم بمخنيات مبل سلسان حمشان عمت بعلنات إن تهجرنا كتالي كخونيو إذا مدبات مخنياتو هاجراوان درفتاتنا أبي ممتعنا تسندتنا زنبروم رزين مالاختي كمون زنبروم بالجاتات اللعل سلزخونا كساب حجي تذكرتيهم نخلهم كنفتشهم كنفتنينا أزيوم بزحاتيهم أبزن زلوانا جيزيقن كنفتشهم تسفا نقبر كبرات تخاتات التنا نيلو مقن كم زي تعذبكم وتحستونا أبزي كنزازمينا أبي تحستوتات مدباتنا دما نخلو زي الساتفة أبي درفتاتنا نستماغاري سماعي كمون أبتوانتي زنبرو تقادلتن كالئن عبت حصتاتنا كنقرب الكمينة مسانا سلمك تالكم دماء أزينا نمسكن زمت يرخبنا عبكت علي سلام.

لا شدشت مجموعة مبزحت تعدينا يبل ذات تعيزو أبيت مرت سويدن عدن سلز نبرة كاون موسى بقول له جن متقعد خبر كله بلات حموشته بعد ربت تقطراتيو ما كنت تجينا بلا ز عد بتحتاجنا فيو بما يمهنا تقارب سلز نبرة نقول على ساعة شدشت وزن ريو متقعد كايلانو

أحاول سلمات بنت القدامات أحاول سلمات بنت القدامات أنبا مسكر باح وحايز رباح شخار ومادي ستح من قدي أحاول سلمات

بفقر هاجرن هزبن زندد من تحرنت هزبو كبيد مسكدلك حلف قرب زنبر جقنا هزباو سراويد ندخون عرية سرعيد بزملكات مجلس مستوابو بنقر قداود أطلعيتي تقبلو قولا قول سمهار توقع إسكاي كونن تأميد كاي ودان أي كونن كتتكعلو كتكالا خلو اللون موچو أي كونن قاتس قولونا يتفطرو تدميرو إي تحنجيت كازي كونه ما يزعور تسكيم كاون نمسقارو عطقامي تقاد عليكن زرب ربا زبانو أو كوركو حعرفو زيت أمي أقرارو بعندي لاروي زيت أمي خبدو

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها رؤساء دول والحكومات يبعثون بريدات التهاني بعيد الاستقلال. تنظيم سباق العدو الجماعي وألعاب القوى بمناسبة عيد الاستقلال في كتوم حلب. استعدادات متكاملة لاحتفالات الاستقلال في إقليم عن سواء. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. قارات أمريكية ضد داعش بشمال شرق نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. أهلا بكم مشاهدينا. بعث رؤساء الدول والحكومات ببرقيات التهاني لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وحيث بعث رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما ورئيس جمهورية فرنسا أمانويل ماكرون والحاكم العام لأستراليا سام موستن ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ببرقيات التهنئة متمنين فيها موفور الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. أكد القادة في برقياتهم نيابة عن أنفسهم وبلدانهم وحكوماتهم على رغبتهم في تطوير العلاقات مع إريتريا. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين إريتريا ومصر، مؤكدا على تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصالح الشعبين الشقيقين. وكما أرسلت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو رسالة مماثلة إلى وزير الشؤون الخارجية عثمان صالح. أقيم سباقات العدو الجماعي ومنافسات ألعاب القوى في مدينة الدكة محرية في 17 من مايو الجاري. وشارك في السباق الذي نظمه مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وإدارة مديرية الدكة محرية بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال عدد كبير من المواطنين و150 عداء. وجرى السباق لمسافة 3000 متر و10000 متر للسيدات ومسافة 5000 و10000 متر للرجال. وفازت الأولمبية نادرية ولدو من نادي القاشبركة بسباق 1000 أو 10000 متر، بينما جاءت ناطنة أمانيل من نادي الجنوبي في المركز الثاني وسمرت مرهاوي المستقلة في المركز الثالث. وفي سباق الرجال فاز بسباق 10000 متر العداء المستقل يوبيل زرئيت وتخلى هيمانوت برهاني من نادي الجنوبي ثانيا وموغوس شوماي من نادي الجنوبي ثالثا. وأوضح مدير مديرية الدكة محرية السيد يماني أبرا بأن البرنامج فريد من نوعه وشكر كافة المساهمين لإنجاحه. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس أن سباق العدو الجماعي جزء من فعاليات احتفالات الاستقلال الجارية في المديريات. وشكر اتحاد ألعاب القوى في الإقليم الجنوبي والأندية على مستوى الوطن لإنجاح البرنامج. أعلن رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في إقليم عنسبة السيد سراج حجي القيام بالاستعدادات على مستوى الإقليم للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح بأن البرامج التي بدأت بالفعل والتي سيتم عرضها في الأيام المقبلة تشمل مسابقات رياضية تقليدية وحديثة وأسبوع الاستقلال للطلاب والكرنفال والحفلات الشعبية وعروض الشوارع والسمينارات وإعداد برامج مماثلة على مستوى المديريات. وذكر بأن المؤسسات الدينية والحكومية تزين مناطقها احتفالا بهذا اليوم الذي يعد أكبر أعيادنا. وأشاد بالأنشطة الشعبية المقامة.

علم بأن الاحتفال الرسمي بعيد الاستغلال في إقليم عنسبات سينظم في 23 من مايو الجاري في مدينة قرن. أعلنت وزارة الزراعة عن بذل الجهود لضمان استفادة المزارعين في جميع أنحاء البلاد من السماد السائل الطبيعي المنتج محليا من مخلفات الأسماك والأعشاب البحرية. وأفاد مكتب العلاقات العامة في الوزارة إلى أن السماد السائل الطبيعي الذي تعده وزارتي الزراعة والثروة البحرية قد وزع على جميع المديريات ويحقق نتائج مرضية. وأوضحت خبيرة تنمية النباتات السيدة أباديت عند مريم بأن المزارعين في الإقليم الأوسط يستخدمونه ويلعب دورا إيجابيا في زيادة الإنتاج. وذكر المزارع دانيال جرماي أن الأسمدة السائلة الطبيعية مفيدة للغاية في أنشطتهم الزراعية وخاصة في زيادة الإنتاج وإبعاد الآفات. ونوهت وزارة الزراعة بأن بإمكان المزارعين في جميع أنحاء البلاد الحصول على السماد السائل الطبيعي من أقرب مكتب أو مركز زراعي. ويفيد تقرير وزارة الثروة البحرية بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع عبدور لإنتاج السماد الطبيعي السائل الكائن في مدينة مصوع يبلغ حوالي 70,000 لتر شهرياً. أكد مسؤول الصرف الصحي في قسم المياه في الإقليم الأوسط المهندس يوهنس ملو تحقيق إنجاز كبير في مد خطوط الصرف الصحي الجديدة وإصلاح القديمة. وأوضح بناء مجاري كبيرة لتوسيع خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار المتواجدة أغلبها في الجزء الشمالي في أسمرة والمشيدة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تغطية الصرف الصحي بلغ 75% وأن المهمة لا تزال متواصلة. وأكد إنشاء حوالي 10 كيلومترات من قنوات صرف مياه الأمطار في الجزء أو في الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة بتكلفة تزيد عن 75 مليون نقفة، كما تم إنشاء 7.5 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي في الجزء الجنوبي من المدينة بتكلفة تزيد عن 7.5 مليون نقفة، وصيانة 176 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي بتكلفة تزيد عن 80 مليون نقفة. وقال إن العمل مستمر منذ عام 2017 مع توفير المواد والآلات والقوى العاملة اللازمة من قبل مشروع عد هارلو، موضحا القيام بأعمال صيانة أساسية بأكثر من 10 ملايين نقفة في خطوط شارعي أفعبت وماي بلا التي كانت تقمر بمياه الأمطار لانسداد المجاري. وأفاد بأن مشروع عد هارلو قام بإصلاح حوالي 48 كيلومتر من خطوط الصرف الصحي بتكلفة تزيد عن 50 مليون نقفة في السنوات الثمان الماضية، مشيرا إلى أن الأنابيب البلاستيكية المنتجة في مصوع ساهمت بشكل كبير في إنجاح العمل. وقال إن أنشطة التحديث وصيانة خطوط الصرف الصحي تنفذ في 14 موقعا في أسمرة هذا العام، ويتم مد خطوط الصرف الصحي في 4 أسمرة وقحوتة وضواحي مستشفى حليبت بتكلفة 25 مليون نقفة. وحول الخطط المستقبلية قال المهندس يوهنس أنها تشمل تغطية مجاري الصرف الصحي المفتوحة وتوسيع خدمات الصرف الصحي، داعيا المواطنين إلى العناية بالبنية التحتية. قدم أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية دعما عينيا لنزلاء وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط بمناسبة احتفالات البلاد بعيد الاستغلال. كما قام الأعضاء في البرنامج المنظم في 17 من مايو الجاري للمرة الرابعة في مقر وحدة التأهيل الاجتماعي بحملة نظافة وأنشطة أخرى. وذكر منظمو البرنامج الذي تخللته فقرات ترفيهية بأن دعم المحتاجين مسؤولية عامة للمجتمع. وشكر مسؤول وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط السيد كفلوم تكي الأعضاء على دعمهم وحث المواطنين الآخرين على حذوهم. فازت إريتريا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لألعاب القوى 24 لعام 2026 والمنظمة في مدينة أكرا بقانا يوم أمس الأحد عبر العداء داويت ساعري في سباق 5000 متر. وتغلب العداء داويت على الرياضيين الإثيوبيين والكينيين الذين احتلوا المركزين الثاني والثالث بزمن قدره 13 دقيقة و16 ثانية و92 جزء من الثانية. وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإريتريا في غضون 12 عاما. وكان العداء الأولمبي وغوسي أملاسوم قد فاز بأول ميدالية ذهبية لإريتريا في سباق 10,000 متر في المغرب عام 2014.

أهلا بكم مجددا. أعلنت بيلاروسيا التي تستضيف أسلحة نووية روسية أنها تجري تدريبات على استخدامها ميدانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيان أنه من المقرر خلال التدريبات وبالتعاون مع الجانب الروسي التدرب على نقل الذخائر النووية وإعدادها للاستخدام. وذكرت الوزارة أن التدريبات ستختبر جاهزية الجيش لنشر الأسلحة النووية في مناطق مختلفة من البلاد. وتتشارك روسيا البيضاء حدودا مع روسيا وأوكرانيا وثلاث دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو. ووافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في 2023 على استضافة صواريخ نووية تكتيكية روسية. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التي جرى نشرها في روسيا البيضاء. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن الولايات المتحدة شنت قارة جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا، حيث يتصاعد التمرد من الحركة المتطرفة. وقالت أفريكوم في بيان أنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية ضربات عسكرية جديدة ضد تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك قال المتحدث باسم الشرطة في بيان أن 17 شرطيا قتلوا خلال هجوم على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني يادي بولاية يوبي. وأنشأت الحكومة النيجيرية مؤسسات عسكرية متخصصة مثل مدرسة التدريب التي تعرضت للهجوم في محاولة للتصدي للتهديد الإرهابي. حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادات الجيش على تعزيز الجاهزية العسكرية في الوحدات المنتشرة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تحويل الحدود الجنوبية إلى القلعة الحصينة بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق والألوية العسكرية، حيث ناقش معهم خططا جديدة لتقوية وحدات الخطوط الأمامية وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الردع ومنع اندلاع أي مواجهة واسعة. ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم على ضرورة إحداث تحول كبير في منظومة الردع العسكري، مؤكدا أن الجيش سيعيد صياغة أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المرتقبة. ضرب الزلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة غوانشي جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الزلزال ضرب مدينة ليوتشي في غوانشي، مضيفة أن شخصا واحدا لا يزال في إعداد المفقودين. وحدد التلفزيون المركزي الصيني في هوية المتوفيين، وقال إن عمليات البحث والإنقاذ عن المفقود لا تزال جارية، مضيفا أن السلطات أجلت أكثر من 7000 شخص من المنطقة. وتعتبر الزلازل في الصين شائعة نسبيا، ففي يناير الماضي ضرب زلزال مدمر منطقة التبتان النائية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المباني. مشاهدينا، تأتي النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رؤساء دول الحكومات يبعثون برقيات التهاني بمناسبة عيد الاستغلال. سباقات للعدو الجماعي وألعاب القوى بمناسبة عيد الاستغلال في دكة محلية. استعدادات كاملة لاحتفالات الاستغلال في إقليم عنسبة. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. قارات أمريكية ضد داعش بشمالي شرقي نيجيريا. وكوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: باورفول كلو تقبر الجولدن ستيت دا وراس كم هانتي ميك مشكين قال كاش تراي كم زي بابا مبلح تصاوت كذا كذا تصاوت تراي تو الجولدن ستيت كم يغيرهم سيلي هبو مالو نتم قلت سازي كم زي كنقير عند هدا ايلنا لو زي كم منا هنجمر كابتم نا اشتينا كنجمر سلازي نعم كنت عينت سيلن هبو مالنا سلازي اي ثينك هم غيرناس كنلو نحل مثلا
1: وسخر لبزيان في تمريح نغتكون قدامنت تبكسوناتاي بول قدرجه بدحريو سدرابيت نبل حبرت السب تمريح نتكا طلالو ياكل بعبيخا نحنا هم ايرتريان طلال زلنا بمخانو حماد ازلو ترى بصحيتان بساي سلازي معرتي محيال هكدف تبهيلو كل كامبينز كبر زلو معره معري دما اتي يونين ويكا تاسوسيشن ويكا تمحبر توكلتنا زخونه كحيل كخلالو قليل ابنت اب بصراح نا يانغ دبلوماتس كورس نيرو كنساتف مسكنا سنه غراوزم دنات اتيتي تمت عينت تمرت نيرو ترا غالين ستيتي اب شمغلنا تغوسي زصنح سلا زخونه اب زحجب اهغراو درج نقدفهم مزنا حنا بكوميونيتي درجه ولا بزناي كومينال نطوف تساتفو تر ايرلو غالين ستيتي جي نخومس كندف اولو خنكلالنا يبل بعابيو كمزي ستنصف بايتا سلا زلنا حنا ايرتراينس سلا زخونه لذي زخبل خل يعني
2: ابزاني حبن زبرتا مسرسي بتعم فيتها مجمرتان ات انديفيديوالات سب بعلو لا دحر سدرابيت دحر حبرتسا دحركا مرحنت الىتو ويت مانكس مالتي حجي مجمرتات ناي تحت واي درجه ويت ما بتناي سد دحر جميعنا كل شي حسب نايمن نغير زنتبار وي مسعابي نايمن زنتبار ناي سدرابيتو ناي تعابي لو حبرتسا حجي اتسب بحافش الكعب كله كم تبغاسي مزخون نغيرسي بغسي لو خد معل زخل نغير زخل كونتات دحر عابي تعبي هاخ ما يكون مالتي سو ازي سب زبح انتي دك انستيسي في تمارين نخدكون بعلا نسان بعلا نغر كدمعي وي نغر كتعالى دخل وي دما زحلم بوست بوت فخلي يختبل ناي مبال كلت كلوالو قدامي كالاي سدرابيت سدرابيت كعبي يخلو كم زند حر كوينسي كم زخ خونالو دابا لازم يكون كان حرق الاسرعه تتحزو قلعو بتفطرون كمزي ناي محساب ناي محلام كلاتالو حجي زحالمو نغر مسكنا هانا زي سنه كخون خدي ويد ما علم كخون زيك النغر كخون خدي كن تتوابعون من فل مسعابيس مهزوا خلخون زي سدرابيتي كوم غير نحنت كان سيت اند حنداتا اندات تبابعه وي مورال ذهب اند حرعبيو مسعابيت كا كوم نت زلو ارسف امانت نعو حيزي اخقطر مالتي حبرت سبا حجي حبرت سب كل شع زهبك ترى ويتصاوتو ترى تاتالو بفلاي نايد كنسيناي تبعتنسي جندر بولز توهيلوس افلالي حجي اقوم دحر كوينو بفلاي ابت حبرت سب دحر ادير ناغورت كتعب خوين زابان ستيتي نزل عالمسي منفل اب كشنه رحنا سرحت وي غزان داولولت وي غلط راح كوين اخ نبر مالتي ازيدن تحبرت سب حجي انتي كبرالو غان ستيتي لك حمو تبعتي معر معر اخترح كنت خيل معر معر وتيت كتمت كنت خيل غيرو دحر اردي وها في تمرح تكون تخل مالج بحاثة شو نايمينكس تران لحيك نروح انها خمت زوالكو حجي نحقاك نايمينكس رح فلايد ماي حقاك اكار مالج حجي كنز عينت حقكات وين دك انستيو زتواب حقكات اندحر كلو خوينو خمت زغاست اسبو 30% ناي سفر اندك انستيو زهب كوم اندحر عالو خوينها في تمرح نخط كونكا زتواب عقود اي مالج بحاثة شو اخا بالبوليس اندحان تتقري ويكو سواتات اندك بلديها زغبن زخونه زحلمو نغاسي خوطحو كن زخلا نغران خل مالتي نغس ها
3: حرا مودعتا زابجل زي انتي لبواوي ملختي تكتب لاباح بلك
4: امودعتا كنت قديما دبلوتن قداموتنا هنا بجل نبراون كمز نعانس عباي نغر بيازيا ماسي كم اكسبوجر نانت كامل لنا نحن هنا يغني لنا هن بلاك اللي قبالنا نيرو كان بيجمر تمات بعبيوس هجي كم ز بس شو ما انت مقاوي راح ليكونس بحافشه كرمش كلنا دخانه دمت حتوس

0: سباتنا دمانتنا حنتي لتبل سقراس ثلاثة وخمس سنة عيد حريتنا نعيد لينا قل كل شعبنا هي عيد بكيتوس عيد قل لك باقنا للتمنى كما قلوا تابعوا له ليكم هي فنتوي برنامج يوم ما هندت سباتنا ما تسامكم لينا أسك دنقوبة هي مثلنا قلتها لو قلت أتلالو سقيتنا عبايتا برضو حليتنا ميدان بزحتو له لا وديبوتو سك لا ما منوت لأنقدم لينا بكل لغاتنا مثل وقتنا ندقيسنا عيد بكيتوس عيد بدقما نقول كل شعبنا دي بنبل يوم ما برنامجنا قلنا استبديتو
1: سلام سلام كبراتن كبران انت خاتلتنا كم اتسالتالتي معالتاوي انه اربلكم زلنا فولي مد موسيقى انه هوني لومون استفلالي تحستات زلوم درتات حدا دحر حدا اكتاتي لنا بخمن مقرب تدالينا لنا ازين مبل 35 عام نخبرو زلنا تنبلنا تنت هاجرنا دما نقول حزب ارترا اوشت هاجرن وطن زركب انقعنا بزبعل زي بسلام ابصحنا سناي قنياتنا تنت نبل مدبات ارتي كم تكاتاتلو زلخم هاجراوي تحستاتنا نتي زنبره كونتات زغلص تحستاتهم ካታተሉ ዘለኹም ንሕና እውን ብወገና ንሃገራዊ ንድርታትና ኣብ ምፍታሽ ንርከብ ኣለና ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዓደም
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام موجودين في كل مكان في حلقة الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا زي ما قلنا لكم متواصلين معاكم حتى شهر الاستغلال المجيد حتى يخلص الشهر 5 شهر مايو الاستغلال المجيد نحن متواصلين معاكم أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة حنقدم لكم أغاني وطنية جميلة جدا وطبعا في سابق الحلقات اللي فاتت كنت شفتونا أغانينا جميلة وكان في عندنا ضيوف وبرضو حنكون متواصلين معاكم مع أغانينا الوطنية الجميلة حق زمان ومع ضيوفنا الكرام

0: بمناسبة عيد حريات فنتوي برنامج اللي تقدمه الله أزي مقبول عامكم لنا قل كل قبيلنا وفنتو هي ثلاث فنات حدود عند قبقو لألوام عل برد وصحا عند كهلو أقل الوطن لعقبل هلو في الراس قوات دفعية أسنى يكم قلبا فتب بالمناسبة برضو برنامجاتنا للتلال هلنا مسلنا قطها ليها سعيتنا عبايتا
1: يرأيني اتبل ناي قديم بمتعويت آبا هاي لدرفي كتكاتاتو لتأني حكم كبرات كبران انت خاتاتلتنا أزاز تعزوكم هاجراويت الدرفي كلنا كم انفلطو اب برخه زنبره حزب ايرترا اب غزو ويدما اب بيتو اب كلو نتفاتاتو زغدفو نغرات اب مزكاريو نيرو انتخونه كن نممصعنا صنت نحزب ايرترا بحفشا نسدرا بيتاتكا انتايو تعلامخا مخديقانا برخه نصور سلازونه اذا ناي دمصاويت اب هايلون كم ز تعذبنايو اب كلو حزب ايرترا اتي اب برخه وتي زنبره
2: نعو تغلس نيرا مش في حكي فاطمه انت درفسي كم نيرا ماقدمش
1: ناي بحكي هو نعات تقلص يا سلازي دوما كابتي بزح تسرح سنت بابا وسرح حميدا سلازي خنون باينا جميرنا انتي كمسلي كابزي بمصال تحستاتنا دوما كنلا اليوم
0: طب ماكو بزح درفتاتنا دالينا زلنا خمت زبلكون فقوتنا السدرا تقلص نيره تاع درفي كما تابعونا لليكم مناسبة عيد استقلال سنة كل ألف عسرة وست ثلاث وحمس سنة عيد حرياتنا عيد لنا برنامجنا كما قلت لكم يا أزياء الأستبدا بحلاية عباي فنانيتنا أبا باهيلي رأينا لا تبلدي ميدان لفريت حلايتها أقلان دتاليت ما هي بزوحة اللي تقول هلقنا من أن داتينا حلاية ساهو قدتها اللي قناتو حلاية فنان سالح ما كون سعادا كم زين وبلوت أنا بزوح درفينا بدالينا زك سابح جون درفتاتنا اب كمنا تنس درف درفتاتنا نقرب زلنا باب مدرخو خاني بتفلالي درفتاس تدرف بخلن قواتاتنا خفت زمت زلو مدباتنا ون ان شاء الله كنقصلينا حجن زانا يساهو درفي تخاتاتيلنا كنملسينا زخونه تبلوت لكنكا دابلو لو

0: أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني من الأغنية الجميلة دي، الأغنية بالساهو ذهب لولا. طبعا زي ما قلنا لكم نحن متواصلين معاكم في حلقاتنا الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. دلوقتي حيكون عندنا أغاني جميلة جدا للفنانة الكبيرة، الفنانة بتمثل وبتغني ليا قيتوم وقحتا نيرو عنوان الأغنية، وكمان حيكون عندنا برضو أغنية بالكنامة لمدينة إبراهيم سما تقول عنوان الأغنية. الأغاني دي طبعا كانت كلها أيام النضال، لما دلوقتي الناس بيتذكروها الأغاني دي وبيغنوها، وإن شاء الله يا رب حلقاتنا دي تكون جميلة للشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. كل سنة وأنتم طيبين.
1: فنتاكو سخلكي مدلخو مسلكي بدي أفتوانة الزنبري كل تغرق ركبه كلني قم بتاز نبرتهم كل نتي بهلاوي كدان الداليان تندك رصي بفلاي مالتي أفت أميرة زنبرة وانا أفت جليتات بهالي فلوي صراحة يعني
2: حابات صراحة لزغنا زيادة تبو
1: زيادة تبو كوين بتاز اللاتن تتقابيبا نتي سنة تبب معرة معرة تدرفن تي نابلت حجي درفتي وي قجلة بهالي خنول كل ناس أب كينات ون أب قجلة بهالي درافة يكون كتراح يكون كان تس

0: أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم مع البرنامج الموسيقي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. السنة دي طبعا قاعد نحتفل السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. مين حيكون ضيوفنا؟ ضيفنا لما عندي قاشانا من دا أخاوي
1: نايلومي قاشانا عبي دمتاوي تلاهايا ياب كلو بهيراتنا أبوانبر محبر موسيقى نيتات إيرترا دمتاوي محمد عثمانيو مسؤول زكايدنا علال انتي كخون دمالنا بتعزبتينا كنسكر مثلني حكي سعدي
0: أكيد. أعزائي المشاهدين، زي ما قالت زميلتي ماجدة، طبعا اليوم حيكون ضيفنا رئيس اتحاد الفنانين، رئيس اتحاد الموسيقيين، الفنان الكبير، الفنان الشعبي محمد عثمان. طبعا نقول له شعبي لأنه داخل في كل لغاتنا الإريترية، داخل غنى بالنارة، غنى بالبداويات، غنى بالتجري، غنى بإيه يا فاطمة؟ بالعربي، نسيت أنا. طبعا عنده تاريخ طويل، نحن ما حنقدر نشرح لكم كثير، بس انتم طبعا تعرفوا تاريخه. وزميلة فاطمة أجرت معاه لقاء،
2: ما تقبلتنا برنامجاتنا للتلاله لا ديب اللي كما قلنا بلت احنا قدم ديب صورت بهالتو بدير تحلل على حاليت دوره كفمثل على اندم بيته مثل عبي فنانة محمد عثمان لو ديناها مقابلة محمد عثمان بزحاليته لا أقول

في البداية أشكرك يا فطم أختي، وأشكر أسرة التلفزيون وأسرة البرنامج بصفة عامة، ويشرفني أنه أنا أتكلم عن دور الفن قبل الكفاح المسلح، بحكم أنا في الوقت ذاك يمكن ما اتولدت لكن واكبت. الأغنية الإريترية بصفة عامة، التراث الإريتري تراث يعني غني وعنده أرضية خصبة وعنده دور في لما المجتمع في وحدته في عاداته وتقاليده. التراث لعب دور كثير. لما نجي عن الأغنية الإريترية قبل الكفاح المسلح، تعتبر الأغنية الإريترية المحرك الأول للنهضة للنضال الإريتري. مثلا في مرحلة الخمسينات والأربعينات وعلى بداية الستينات، يعني كانوا في فنانين يعني مبدعين بيحكوا عن الفن، بيغنوا ويدوا مثلا الوطن بأسلوب آخر، بحكم كان في الوقت ذاك الاستعمار، نقول الاستعمار الإنجليزي في النهاية يعني. ففي أغاني يعني عملت خلت الشباب يعني يفكروا، الوقت ده كان السياسة متحدة، العمال، الرابطة، ما أعرف إيش، إريتريا للإريتريين، ما أعرف إيش. ففي الوقت ده كان في أغاني خلت الشباب يكون عندهم انسجام مع وطنهم. ففي أغاني كثيرة. لما نرجع حتى في زمن الطليان، لما نقول مثلا زمات ود أكد والأغاني اللي اتغنت له، بتعكس الروح الوطنية والقوة ورفض الضغط والاستعمار. في أغاني كثيرة يعني ممكن نجيب أغاني كثيرة خالص، إذا توجدت ممكن نديكم لها أساس أنه نموذج منها تقدموه، لأنه يعني في الوقت ذاك أغاني كثيرة خالص خالص. الأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري بكل نواحيه، خلاف السياسة، أنه الوحدة في حد ذاتها أساس أنه أنت تكون يد واحد وتقاوم المستعمر. يعني دور الفن كان كبير بالذات في الوقت هذا، كان في مسرحيات جميلة، من ضمنهم ممكن أذكر فرقة تماثيل ولاد كرن سنة 58، في بعض الحاجات اللي لقيناها اللي قدرنا نعرفها كان دورها جميل، بالذات في من كرن للمنطقة الغربية. والدور هنا في أسمرة كان في فرق فنية في الوقت هذاك ودورها كان جيد. بنذكر منهم فنانين كتار، لكن عشان ما أقول فلان وفلان بنقول بصفة عامة الرسالة كانت رسالة وطنية. حتى ما نجي إيش تقول له لسنة 60، يعني ممكن في أغاني لحد هسه الشباب يعيدوها، شقي هبوني، فاطمة زهراء، وأغاني تانية عدي عدي، وفي حاجات كثيرة يعني أغاني. فالأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري ضد المستعمر وضد الاضطهاد، أساس أنه إريتريا للإريتريين.

ايوه ازي عواتي لحلت ما بقسيها استاذنا ومن لا كانت سلام بقوله حمد عبد الله تنطلق اللحن منه لكن يسود تذكرها اللي تذكرها منه. ف انا لما لحليت حق اسامه عكو بتاع وبحكمي انه طبعا انا دي بلقى شبركه عبيكو وسودان وايش وعندي المام يعني سنه امر بيه وكذا. ف بس الكحسه قبل هو تنتهاجي انا قلت له عندي لحن اللي لحن بيه فقال لي جربته والله هنا اتيته انشق يوم. فبعد الحاجات اللي تبهلت علت مثلا دي بشعر كمان هلا مت بالمسلك حامد ادريس حواتي تاريخ سنحة دكتور فارس لغنة أسر والسر لمعيتو لا لا لا أدي إلا دم كسارة دم كسارة ارترياتا لأنه أجنيسة توم لا كسارة. فالمهم اشتغلنا الشغلين هاللي حليت وكحساي قبل هوت والتارنجمنتي

0: أرنتك إيه دقا أنا ما نتذكر اشتغلناها في منطقة سيما ساوة.
1: فارس لون فارس التاريخ سنحا دبتو حامد لون عوات تاريخ سنحا دبتو حاضر لك نس أسرو والسر لما عيتو.
0: شغيناها وقابل يترك بد أستاذ

0: يمكن لا شعرنا تقرنيا دي بناي ساحل تقل كتابنا يسلمون صحيح اللي تقلكي عواتي انت تسي اذا انت رأي انت هاي مبالي اللي بلدي با جندي اندي اناوس اندي وديها فنحنا دي ببرنامج توعية دي بابزات مناطقنا علاجيين كل اللي دواحي سمسم ما عارف ايش اللي قد عارف وتع كان عندها تأثير قوي واحد الأغنية دي وقتها حليناها كالي قد تتحلل وجباته ثالث بتقرينيا وبتقرية تثبت قبل شعر بتقرينيا قبي وحر الحلية تاتي ها؟ ايوه فتا وقتها كان يعني قدمت يعني لقوك اللي نحز عنا قلنا بصحو أبصحناه بحليل مع الظرف اللي كان موجود في المرحلة هذيك يعني
1: أبع الشراء وكربين وبقدام فارسوتات أبع الشراء وكربين وبقدام فارسوتات لتأسست دورة
0: أساساً شغل بحبر يقام قبي فكرتنا أورو نفر بينه يتقيسني لفكرة شيء انت توسكتا تعبي ونقاش قبئتا وحرمن الحيس إلا شغل إلا قلشكي كلك تتجرب لحيسة لامتعيا نسعة ولكالي رزيرفا قبي قال أي كالي قبي حولتي ينهتو شكيه عادت الوقت اللي أورو منا مشكلتنا دي بحلاي مشكلة قابل هلا ما في شغل جماعي ما في نقد في الشغل ها نقد حقه هلا شغل كل سنة يقدرنا أورو بينو استوديون ده جي ساحلات ملي حتى لا أصولية بتاع يعني نايوتا ولا من أي كان مصاعته من أي حابرية قدام رئيس أبوتي اللي هيبوتا كل حد مسل سمعي اللي حليت حد مسل كله قلمي رأيي اللي تهيبتو فرقة ندت قسيت يتناقشتو دي بأرنجمينتي ساعدتو حتى العازفين وكد مسي وروكين لا كانوا دقاتاتو قيس ميتا لشك أهلا لشغل كمان إلى أمران ما موجودة في ذوقه ما الزواقة دي بنفس حليت دي بنفسك قلت تبع لا لحن حقو دي بنفسك لأنت متودى انت ما سميت تحزي عشان تبدع في الشغل إيه لاني فأنا بوصل للشباب كلهم بصرف النظر كل الشباب عشان يحاولوا مثل ان دقب او شغل حبر رأي قل نسقو حتى كالي حفظ قلو دو دي بعاداتهم وتقاليدهم من تبقسوا قل شقوا عشان يبدو زيادة يعني أنا قلس لك كازي أنا بداويت حليكو كنا ما حليكو نارا حليكو تقرا حليكو عرب حليكو

دلت إيه بحليكم سلامت نتكبتو حيساب وحيسات متقبلتنا أخبار لساعات قلنا قدمتو كأسلب لعباير السوق ميرحت ميلاد فناتي أدول مناسبة سلاسة وحامسة عيد حرية إريتريا دي بشعب إريتريا وحكومته لوكوتات أسناينا دو في مدينة دقمحري بمناسبة عيد حرية بدرس عي حبر قبط دي باقليم عن سبا مدانية عيد حرية بنيارة قلقبة كمسل تامة أمراء أمريكا ستات حكومة إيران حمش شروط عند قدمت بليس هبط التوم جمهورية تشاينا ديب كل حول عصر 7 بليون دولار لعلم فلويات حرس أمريكا قلت السابق مصدات أمرت بسبب هجومات إسرائيل ديب لبنان لموت وأنفار حد 3,000 حوت حبرة أرس أكبر تابعكم أزيها ديب تفاصيل ونتعدي ميرحتنا إلى تفانا تدول وحكومات مناسبة سلاسة وحامسة عيد حرية إريتريا ديب شعب وحكومة إريتريا وكوتات أصنع ندو رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون وعام حاكم رزق أستراليا سام موستي ديبا ندو الأكوتات رئيس سياس أفورقي عافية تامت وإريتريا وشعبه سلام ومتقدم تمنو لم يرحد ديبا بسموم وسم دولهم وحكوماتهم لا ندو الأكت علاقة إريتريا قلت تطور مرادهم كم سلطة قدو رئيس عبد الفتاح السيسي عند أطلاف إريتريا ومصر دي بتتطور لمزات علاقة تاريخية تردت عند حمدا إبتقى بقومات ومعاونة حبر إقل منفعة كلوت لا شعب لا أقدم لتفنات مجالات ناي حبر أهمية دي بابو قدي التتوقع للدرجة كم سلبات زحدة منكم تشرحها وزيرة خارجية فيليبينس تريزا لازارو بجهتا وزير خارجية السيد إسماعيل صالح كم إلا لتمثل لإكت ندأت ات مدينة دقم حرسة ما سباتنا دمانتنا بطبل سكرات لاتنا الزمان اي حبر سعي واجقرات لتيكز دي بيوم عصر سع مايو سرقلام ات اللي مناسبة سلاسة وحامسة عيد حرية دي بفرع مفودية ريادة اقليم قبلت وادارة مديرية دقم حر لاتنا الزمان برنامج شعب بزحوة متوحم سمت بادرة شاركو بأساسنا الى رتب الجقراء والد بدرجات الناي 3,000 و10,000 متر ولا تبعين هنا 5,000 و10,000 متر ريم قلب بو دي بدنقوبة تجارب لبوم أتليتات عدنا دي بلا شاركة ودي بنا 10,000 متر من أوالد أوليت أولمبيكايت أتليت نازريت والدو من نادي قاش باركا كاليت ناز أنت أمان إير من نادي قبلت وسال سيد سمرت مرهاوي بحتا كمسل هما من ولا تبعين 10,000 متر جقراء أولاي يوبيل زرئيت وبحتا قال اي تقل هيمانوت برهاني من نادي اقليم قبلت وسالساي مغوس شوماي من نادي اقليم قبلت اندقب او تعوتو رئيس فدريشن اتليتيكس اقليم قبلت ممهر موسي كبدت يبال اسمع كلمات عيد حرية بنيارة قلت عيد قدم حمس سنة مبادرة مديرية دقم حرل انبطا كمسلتن دشارحة من حال فيصل السنة اند انبطا بدرجة اقليم اند توقلة وطنياي فرق أتليتيكس شارك ديبو غابي كمسل هلا والتلالكم هلا حبرا مدير مديرية دقم حرا السيد يمان أبرا بترطولا برنامج فنتويت كمسل بند حبرا دور إقلا أقدو حمدا مدير عام قسم عادات وريادة أقليم قبلت السيد أبراهام يوهنسي فدريشن أتليتيكس أقليم كمسل هما وطنياي أنديت ولبرنامج إقلا كمل وقلو لودو جهد حمدا سلاسة وحامسة عيد حرية إريتريا سباتنا دمانتنا بطبل سكرات بدرجة أقليم عن سبب مدالية كافي كمسل قباقلو شرحة تفاصيلنا

0: خبر حامد أبو بكر قال قدم مقلناته
1: 53 سنة عيد حريات سباتنا دمانتنا بتبل صارت بدرجة تقليم عن سبا مداليت كافكم قبقى رئيس ممقر حيث لجنة عاياد السيد سراج حج شرحام لا الوقت اللي انبوت لهلا وقت التالية ام عيلات لتقدم برامي ناي عادات وزمنا جقرا ريادات سامن حريات درسة كارنيفال داسات معيام كمسليهما عفا شوارع وسمينارات كمسل شمل الشره بدرجة مديريات ما حد لشبه برامج كمسل قبي حبرام إلا كابرت أم قلت تنير مؤسسات ديانات وانا حكومة دوارات سرقية ولا قام لكم هلايا تأمرام السيد سراج الدنقوبة شعب ثلاث فناتا أوكاد ودي لهلا وراتات أقلو حمدام عيد حريات بدرجة تقليم عن سبا اتيوم عسرة وصلس مايوت مدينة كرن اقلق باقمتو لتركبت حبري تفهم
0: وزارة حرس شفر طبيعة دي برزقوت اتي دور كمسل حل لغلو تحبرات دي بكل وطن لهلا وحرستوت ما تنفعتنا اللي دي بعد من تراريف عصا وهرمو بحر لا لسانع شفر طبيعة اقلبو جهد قبي كمسل حل علاقات عامة وزارة حرس حبرا اللي معاونت وزارة حرس ورزق بحر للدالة لهلا شفر طبيعة دي بكل مديريات اندي بازحة تغيير ديب الحبر فريسن اللي هيبكم سلها اللامة تأكدام ديب باقلي مقبل هلا وحرستوت لتنفع بصبت هلا وديب بركة التي دور سن قدمكم سلها اللا بعد ما قدرت بقل السيدة أباديت عند مريم حبرت من متنع أشفع الشفر طبيعات حرس تايدان إلقرماي ديب بهبيري شفر فيشاي ديب وراتات حرسوم لا صدكم سلطن دشرحة أجدد دي بركة التي ودافعت بالإن لصد سبتو حرستوت بواجب قلت نفع بتفانا وزارة حرس دي بدنقوبة دي بكلها وطن لهلا وحرستوت اللي التي لا وسك ناي طبيعة الشفر دي باكاتهم من نهر لا مكتب أو هي نقطة حرس قلو ركوب كمسل قدرو شرحات مدينة بازع الحلا ما صنع صناعة الشفر طبيعة في الشاي عبدور دي بوارح حد 7000 لتر قل الأفريق مسل قدر تقارير وزارة رزق بحر لأفهم أنفار محبر تعاون أولي دورة خدمة وطن مناسبة عيد حرية دي بحنت وحدة اجتماعية محضر عقلي مقب مراعية لا تقب قلوم صديت ودو التدي بيوم 17 مايو قراب عيت إينت لاقى برنامج دي بحرتنا إلى وحدة نظافة كيوا وبعد وراتات ودو ديبا بزبط عادات لا تطلع برنامج ما مقرحت محبر ديبا اسمع وكلمات صدايد قد عام مسؤولية كل مواطن سبطة حد لا شبه برنامجات اقل لتحسب الاطفاء قدو مسؤول وحدة اتحضروت اجتماعية تعقليم مقب السيد كفلوم تقلي تكي ابا انفار محبر تعاون انفار اولاي دورة خدمة وطن لا تقب صدايد حق ولحمدة بعدها مواطنين اقل لتلوى اطفاء قدا وتحسبا مديريات مقب دنكاليا لا صادفت بقوت ند ديب مال دمار أجريت ديب إدارة دوايح أفامبو مديريات مقب دنكاليا ديب يوم 13 مايو حق أزهر لا صادفت بقوت ند ديب عفش دمار كمسل أجريت وكيل إيرين حبرا إبا من مؤسسة حتى لا قنصة إساد ديب حد إسرا مؤسسة وبيس سكن كسار كمسل أجريت بعد ما قدرت تحقيق مركز بوليس السيد ليبانوس برهان شرحا سبب لا بقوت أسكلا دي تحقيق كمسل هلان ده حبرا أبيات إبعجي سبت للشاقة ولا تقاربا سبت لنزياد كمسل كيلو ميات أمرا قاي السالساي مركز بوليس نايب تلنتي تقل ماريام تك إبجهتو لحالة سدت كمسل على تندي شرحة لنت دي مراقبة تقل إته إبشعب واديش لا ترام السبال حمدا خبر ريادة ديب غانا ديب باقبت عسرا وراب عيد بدر أتليتيكس شامبيون أفريقيا كلالف وعسرا وسس بقبي أولمبيكاي أتليت داوي سعري رتريا مدالية دهب سرقيت أتليت داويت ما لسنبت عباي ديب مدينة أكرا ديب باقبت ناي 5000 متر بدرا إبا لا لتحمد بقعي أولاي اندقبة مدالية دهب سرقا ديب اللا ناي دنقوبة بدر أتليت داويت ديب ناي دنقوبة كلم إتمتر إبار عيشة فاقت كالاي وصال سايلة فقرة ولاد أتوبيا وكينيا عند بادرة بعث

ثلاث دقيقات عصير السانيت وسا وكل ثانية نيش دعوتا باللي هي رتريا حق عصير كل سنة دي بابدرا قال ايت ميدالية ذهب سرقي تليت أولمبيكا أتليت نقوسة أملاصوم دي بسنة كل 1014 دي مروكو دي بقبت ناي 10000 متر بدرا اقل عدنا ناي سلف ميدالية ذهب كمسل من حياة للذكرتو كا حيسام وحيسات ما تقبلت ناسك اللي قدمناه واخبار قبت عطل على حق ولا ما تعديت واخبار خارج نقبلكم تو أمريكا ستات حكومة إيران حمس شارت عندك قدمت بليس هبت التو بأساس اللي رئيس دونالد ترامب عدو ديب إيران بشفلة جريد دمار سدايت كمسل إيد دفع وعطبوت لحلة مال إيران كمسل إيد طلق إيران هي 400 كيلو جرام لا طورة يورانيوم أسك أمريكا إقل تعدي كمسل هما حتى مؤسسات نووية ليطا إقل تملك لبشروطات حرب قدوم هلا حكومة إيران أسك الله إقل اللي شروطات حديث دي بلهبط بليس رسمي من ما إيهلا قلت تكبط الهليت مقدرت لا تحدد كم سلطة وكم حلام طلبات كليتن لا دول ديب وفاق للأبازح وقلاب تحلق قدر كم سل إي مسل لشرح وتقارير بدقمان ديب حرب قل إتايا الهليت مقدرت ديب زيد مدزك كم سل هليت للشرح رئيس ترامب إيران طلبات أمريكا دا تكبطت ديب فعالية من يترجم ديب كسار عباي لسبب هجومات كم سل جريت لحزر لحلام إيران بجهتا إقل هدق دوليت من ماتا إبجاكت وأطفار هوت أمريكا دي وطنية مسال حتى أسير لسبب هدق ديبلوماسي كمسل إيت ودي تحبر هليت جمهورية تشاينا دي بكل حول عصر 7 بليون دولار لعرون فريات حرس أمريكا قلت الزابة كمسل تتشارحا لبرنامج فقريت نايلا ميرحات كل لا دولة دي بيوم عصر 4 مايو دي بمدينة بيجين لأودو هدوك كمسل تتحبرا بل اللي تشاينا وراتات شركات أمريكا لا تبوين لا تطيارات قلت الزابة كمسل تعمى الشرحة رئيس دونالد ترامب ورئيس شي جي بين دي بمدينة بيجين دي بودو هدوك فقريت كمسل على تقلو حبو رام علو جغرا جيو سياسة كلاف تجارة أمريكا وتشاينا دي وراتات تجارة مدرة عباي كمسل سببات للتهدق دي بسنة كل ألف وإسرة وكلي حد 700 بليون دولار دي بكل حول متبادل تجارة ناي كل ألا دولة دي بسنة كل ألف وإسرة وحمسية حد 400 بليون دولار كمسل كرة تقارير لأفهم إسرائيل من مأنبت وارح مارس دي بلبنان إبت ودي لهليت هجومات ناي لا تقتلوا أفار البوم دي بحصلس ألف كمسل بصحة تقارير وزارة عافية لبنان حبرو زياد سعم تايت من ريقاب عمل هلو هي أنس وأجنيت كمسلتم ومدنين لبتم كمتم تقارير شرح إنبال اللي إباسك اللال أطلال الهلا في راروتات عسكرية زياد سعلف وكلمت للجارحو دي بهلو زياد ألف حتى نقطة كل مليون كمسل شعتر وتأمره إسرائيل أبطر وزبد فعالي قلق بالا بس حتى اتفاقية اندكيدة ديب لبنان ودي لهليت هجومات في حتو كمسة لهليت تقارير ديب شرح فنجيهن قبل هلا هدق ديبلوماسي أسك الله فقريت كمسة لإيت ركبت من نوتو للتهدق كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار اندين أتمم أرس أخبار اند دقمنا قن السارح مرحلة لطفنا تدول بمناسبة 35 عيد حرية إريتريا لقطات أصلنا هنا ضوء مدينة دقم حري بمناسبة عيد حرية جقرة سعي وبدرة أتليتيكس قبط دي باقليم عن 7 مدالية برامجات حرية طبعا أمريكا لستات حكومة إيران حمس شرط أن قدمت بليس هبطتو جمهورية

0: نمسكنك وكيل إرينا في المونت كابو مبل 35 عمت معتنا صنات صنعتنا وحسنا بزبلتي مان متصمبل بدرجه زو بعن سبا اخل مدلوات كم تغبره ابو امبر او هاريت شما قلب علات اتو سراج حاج حبيرم اتدرو جميل زولون ابز قصل معتا زقرب من مدبات يا تاون زمناون وددرات سبورت كننا صنت تمهارو كارنيفال كماو داسات كم اون مريت غودناتاتن سيميناراتن كم زتقالل بمتقاس بدرجه ان زباتاتون تمساسال مدبات كم زكيدا نصيروم أبي نزار سكولن بعلات نازخونات علات نبرمق هيمونو تاوينن منغس تاوينن تكالات كباب إين الشلمان يوك بانكم زلوا ونافليتوم أتو سراجا مورداتا هزبي ببكباب يونز غبرو زولو نتفتات موغيسوم سنبلنا سنات بدرة جازو بعن سباز متع إسران سلستان قنبوت أبي كتما كرن ككير مخانو اتسترخ بحابريتا أفليتوم أب كتم أسمراء أب مزرقحن مسقانن مسمرات رساح فساسن وحيزن أرمع عمام كمت سلاسلن اتسراح يقتصل كمزولون كفل مايزوا ماكل حبيرهم وكل إرينا ينوطان عبيو نزهد دالوات أبتساب بيتروس منقسك أربايوم
1: أب كتم أسمراء أب مزرقح حدش مسمراتن مسقان زنح مسمراتن رساح فساسن وحيزن حيال عمام كمت سلاسل أب كفل مايزوا ماكل على فيك أنفر رسح فساسي جوميترا يوهانس مولو غاليتون نتي لعلي ميت عامت زغطران مبزحتو عب سيمينو كفال تاكتمات راي زنبران مسمرات موقاد رسح فساسن ناي زناب ماين مسفح عبيت متربات كم تهانس أزحبرة جوميترا يوهانس شفنا أقول قلوت رسح فساسي سبعان حموشتن ميتاويت كم زبطحن اتي عمام كتصال كم زخوانا نابريهم أبي سمين عون دو باون كفال كتم أسمراء لعلي سبعان حموشتن ميلن نعفا وزاستقبرلو أستاد عسر تكلمتر متربات ناي زناب ماي أبي دوو كفال كتم أسمراء دماء بأستاد 31 ميلين ناقفة أستاد 7.5 كيلومتر عبيت مسمرات رساح فساسي كم تسرح بمتكاس أبي استفل عليه كبابيتات بسنكي إرغانن مع بستن استبالة شوه 276 كيلومتر مسمرات رساح فساسون بالعلي 8 ميلين ناقفة كم تتسقن فليتون كابي كلتشن عصر شوعة الندحار اتسراح ببروجكت عدها اللوز الدل نوات ماشينيرتاتن عقم 7 ناتمالا اللو يغتسل كم زلوز حبارة جوميترا يوهانس أبو وان كرمتي على غلق كخصاته للزنحة أبي قرناتا تعف عابت ما يبلان زركب مسمرات بالعلي عسر تميلي النغفة مسارتاو تسقنا كم تقبرو الله رديون أبي زحل فيش منت عمتات أستاد 48 كيلومتر مسمر رسح فساسي ببروجكت عدها اللو بالعلي 5 ميلي النغفة كم تتسقنا تقيسو دما أبي كتما بات زعز فرزو اللو تبوتات بلاستيك أبي أسالتو ناي تسرح أبي أبركتو كم زقبرا نتسيرون نتفتات محداسن متقنن مسمرات رسح فساسي لو ما عمتون أبي عصر تربعة بوتاتا تسمرا يكايد كم زلو بمحبر أبي كبابيتات أربعة تسمرا كحاوتان كبابي هوسبتال حاليبتن بعسران حموشتين ميليون ناقفة مسمر رسح فساسي زرقح كم زلو قليتون نناي متأي مدبات بزملكة جوميترا يوهانس مخدان كفوت متربات كومون مسفاح أقول قلوت رسح فساسي كم زد تغالل بمقلات هزبي نستو عددة تحت غرصي قبو كنكن كقبرلو تلابيون
0: نابه كاب حزبو ركبات منستر حرشاز زمصنا زينا وتصبصاب مسن سغر دما ابي وشت هاجر زمسترح بحاريا وفساس دوخي ابي مسسان مهرتي درخت راي تصوت زلو كم زلو حرستوتن كيلاتاتن حبيروم حزبو ركبات منستر حرشاز الاخو تحستو بملكع تصبصاب توهيدلو ميكائيل حرغو خربايوم
2: أب ملا هاجر زركو بحرسو تتكم تنايتي أوشت هاجر كاب ترف عسان صحيا بحرن زمسرح باري أو فساسي دوخو عنا كخنو حيال تسعر يكاد كم زلو هزباو ركبات منسر حرش حبيرو إزي بموهاد منسرتات حرشان حبت بحرن زدالو زلو باري أو فساسي دوخو عي ناب كل لنو زواتا تزرقحو مهلاو زحبرة تسبصاب دورو أوه توفر يهب كم زلو عرقاكيتو أب زوبا ماكل زركو بحرسو تدورو أب تغمي أو علوه بمهلاوهم أب مخعبات مهرتي وطاو تراي تساوت كمزلو كي إلا لمعات بغلي ويزورو أب باليت عند مريم حبيرا
3: زعبا زيناي ممعبالي دخوعي ويكاناي صحياي ويناي عسان ولو نقر زارب تغينا قد محجي أب حرستوت من أسان ده تعدلي نحرستوت كروب أي كساب زلاما مدوو بزح كمعا أمالتي نزرق حنيرنا أب زي أزيو تسيطاو مخانو حارستوت كأزيو خمز دقومم بوزي حفتي ززار مايا ويكا زحتتنا يوم حارستوت من لا شيبو منانيرم حجي خاقا كم كالاي قزي متئينا رتعاوي زخونا واقاو تسيلو حارستاي كم دلايو أب دلايو ساعت مالتيو أب زبانا متيو سلد أب حارستوت كأدحنا مزرق حجميرنا لنا مالتيو
2: كابتتك أمتي باريو فساسي دوخعي حارستاي دانيال قرمايا بزهابوريتو ፈሳሲ ድኹዒ ኣብ ሕርሻዊነት ፈታቶም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምግላጽ ብቐንዱ እቶታውነት ኣብ ምዕባይን ባልዓት ኣብ ምርሓቕን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ብግቡእ ክጥቀመሉ ተላብዩ።
4: ፈሳሲ ድኹዒ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ተጠቂምና ኣሉና ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ኣለና። በቲ ኣራዳድኣ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝተረድኦ ይመስል ዝበለፀ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ኩላሃና ደጊፍናዮን ንሪኦ ከዓ ኣለና እቲ ውፅኢቱ ማለት እዩ። ንድኹዕ ጥራይ ኣይኮነን ዘገልግለና ገለገለ ባልዓት እውን ይነፅግ እዩ።
2: ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሓረስቶት ነዚ እቶታውነት ዝኸዕበት ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ኣብ ጥቕኦም ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ወይ ንቑጣ ሕርሻ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ባፅዕቲ ሮኪና ትርከብ ፋብሪካ ምምስራሕ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ዓብዱር ኣብ ወርሒ ኣሳ 70,000 ሊትሮ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ የነፅር።
0: ነመስግነካ ሚካኤል ሓድጉ። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ንእዘቦ ማእከል ደንካልያ ብ13 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ዕድወት ከም ዘውረደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም። በቲ ካብ ሓንቲ ትካል ዝነቐለ ባርዕ ሓዊ ኣባስታት 20 ትካላትን መንበር ኣባይትን ከቢድ ክሳራ ከም ዘስዓበ መርማሪ ፖሊስ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ኣቶ ሊባኖስ ብርሃነ ገሊፆም። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ እቲ ኣባይቲ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐን ዝተለጋገበን ብምዃኑ ነቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋደዶ ኣፍሊጦም። ኣዛዚ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ተክለማርያም ተኪኤ ብወገኑ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ብህዝብን ሰራዊትን ንዝተረአየ ተወፋይነት መጊሶም። ኤርትራ ኣብ ጋና ኣብ ዝተኻየደ መበል 24 ውድድራት ኣትሌቲክስ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2026 ብመንገዲ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዳዊት ሰዓረ ወርቂ መዳልያ ተዓዊታ። ኣትሌት ዳዊት ማለት ሰንበት ኣብ ከተማ ኣክራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 5,000 ሜትሮ ውድድር ብዘደንቕ ብቕዓት ቀዳማይ ብምእታዊ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ኮይኖም። ኣብዚ ናይ ፍጻሜ ውድድር ኣትሌት ዳዊት ኣብ ናይ መወዳእታ 200 ሜትሮ ብዝፈፀሞ በርቃዊ መጥካዕቲ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወፁ ኢትዮጵያውን ኬንያውን ኣትሌታት ረቲዑ ብ13 ደቃይቕ 16 ካልኢታትን 92 ንኡስ ካልኢታትን እዩ ነዝዓወት በቂዒ ዘሎም። በዚ ድማ ኤርትራ ድሕሪ 12 ዓመታት ኣብዚ ውድድር ካልአይቲ ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ኣላ። ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉሰ ኣምለሶም ኣብ 2014 ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ንሃገርና ኤርትራ ናይ ፈለማ ወርቂ መዳልያ ኣግዚምዋ ምንባሩ ዝዝከር እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕደም። ዜና ወፃኢ ኢንዶኔዥያ። ኢንዶኔዥያ ተወሰኽቲ 3 ነፈርቲ ውግእን ወተሃድራዊ ንዋትን ካብ ፈረንሳ ከም እተረከበት ኣፍሊጣ። ምርካብ ናይ ዘነፈርቲ ኣካል ናይቲ ኢንዶኔዥያ ራፋለ ዝተሰሚያ 42 ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ንምሽማት ኣብ 2022 ምስ ፈረንሳ ዝኸተመቶ ናይ 8 ቢልዮን ዶላር ወተሃድራዊ ውዕል እዮም። ኣብ ከተማ ጃካርታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ትራምፖም ስቢያንቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሩ ልእላውነታ ንምሕላውን ኣብ ዘባዊ ፀጥታ ዕዙዝ ተራ ንምፅዋትን ወተሃደራዊ ኣቕማ ንምዕባይ ብዝለዓለ ከም እተሰርሐ ኣፍሊጦም። ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን 3 ነፈርቲ ውግእ ካብ ፈረንሳ ከም ዝተረከበ ዝዝከር እዮም። ፈረንሳ ኣብ ዞባ ኢንዲዮ ፓስፊክ ፅልዋ ንምድፋእ ብዝለዓለ ትሰርሕ ከም ዘላ ፀብጻባት ይሕብሮም። ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝግበር ምትሕብባር ዓብ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቻይና ብ17 ግንቦት ኣፍሊጦም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ዣንግ ጉቺንግ ነዚ ዝገለፀ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ቻይና ኣብ እትርከብ ከተማ ሃርቢን ኣብ ዝካየድ መኽፈቲ 10ይ ኤክስፖ ቻይና ሩስያ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዮም። ቻይና ምስ ሩስያ ብሓባር ንምስራሕ ከምኡ ውን ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቴን ሃገራን ዝተበፅሐ ምርዳእን ስምምዕን ንምትግባር ድልውቲ ከም ዘላ እቲ ቻይናዊ በዓል ስልጣን ሓቢሩሎም። ካብ 2014 ዓመታዊ ክካየድ ዝጀመረ ንዝተፈላለየ ፅላታት ዝምልከት ኤክስፖ ቻይና ሩስያ ሎም ዓመት ክሳብ 21 ግንቦት ክቐፅል እዮም። ኣብቲ ምርኢት ካብ 46 ሃገራት ዝመፃ ልዕሊ 1500 ኣፍረይት ትካላት ይሳተፋ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎም። ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ናብ ወደብቲ ናይቲ ኤክስፖ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤታት ፅላታት

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. معرض الصور الفوتوغرافية بالعاصمة أسمرة. تنظيم سباق عدو جماعي وألعاب قوى بعيد الاستقلال في دك محاره. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. غارات أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. السلام عليكم ورحمة الله. بعث رؤساء الدول والحكومات ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وبعث رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما ورئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون الحاكم العام لأستراليا سام موسن ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة، متمنين موفور الصحة للرئيس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد القادة في برقياتهم نيابة عن أنفسهم وبلدانهم وحكوماتهم على رغبتهم في تطوير العلاقات مع إريتريا. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين إريتريا ومصر، مؤكدا على تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وأرسلت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية عثمان صالح. افتتح بالعاصمة أسمرة معرض فوتوغرافي خاص بيوثق تاريخ الرياضة الإريترية، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال بتنظيم من فرع التوجيه والإرشاد المعنوي.

بوزارة الدفاع. شهد حفل الافتتاح الذي أقيم بجوار مبنى إدارة إقليم الأوسط حضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الجبهة إلى جانب شخصيات رياضية وضيوف تمت دعوتهم للمشاركة في المناسبة. كما قام رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوهنس بافتتاح المعرض رسميا. ويضم المعرض الذي ينظم للمرة الثالثة ويستمر حتى 26 من مايو الجاري أكثر من 300 صورة توثق مسيرة تقارب 100 عام من تاريخ الرياضة في إريتريا، وتستعرض مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية التي شهدتها البلاد عبر مراحل تاريخية متعددة. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التي يبذلها فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع لإبراز الجوانب الوطنية والتاريخية المرتبطة بالحركة الرياضية، حيث سبق له خلال العام الماضي تنظيم معرض مماثل خصص لصور الرياضيين الشهداء تخليدا لمسيرتهم الوطنية والرياضية. أقيم سباق عدو جماعي ومنافسات لألعاب القوى في مدينة دكم حري يوم 17 من مايو. شارك في السباق الذي نظمه مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وإدارة مديرية دكم حري بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال، عدد كبير من المواطنين و150 عداء. وجرى السباق لمسافة 3000 متر و10000 متر للسيدات و5000 و10000 متر للرجال. وفازت الأولمبية نازرية والدو من نادي القاشبركة بسباق 10000 متر، بينما جاءت ناصر نتامانييل من نادي الجنوبي في المركز الثاني وسمرة مرهوي متسابقة مستقلة في المركز الثالث. وفي سباق الرجال فاز بسباق 10000 متر العداء يوبيل زرعيت عداء مستقل، ودخل هيمانوت برهاني من نادي الجنوبي ثانيا وموغوس شوماي من نادي الجنوبي في المركز الثالث. أوضح مدير مديرية دكم حري السيد يماني أبرة بأن البرنامج فريد من نوعه وشكر كافة المساهمين لإنجاحه. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهام يوهنس إن سباق العدو الجماعي جزء من فعاليات احتفالات الاستقلال الجارية في المديرية، وشكر اتحاد ألعاب القوى في الإقليم الجنوبي والأندية على مستوى الوطن لإنجاح هذا البرنامج. أعلن رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في إقليم عنسبة السيد سراج حجي القيام بالاستعدادات على مستوى الإقليم للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. أوضح بأن البرامج التي بدأت بالفعل والتي سيتم تقديمها في الأيام المقبلة تشمل مسابقات رياضية تقليدية وحديثة وأسبوع الاستقلال للطلاب والكرنفال والحفلات الشعبية وعروض الشوارع وسيمينارات وإعداد برامج مماثلة على مستوى المديريات. وذكر بأن المؤسسات الدينية والحكومية تزين احتفالا بهذا اليوم الذي يعد أكبر عيادنا، وأشاد بالأنشطة الشعبية المقامة. وعلم بأن الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في إقليم عنسبة سينظم يوم 23 من مايو في مدينة كرن. أوضح مسؤول الصرف الصحي في قسم المياه في الإقليم الأوسط المهندس يوهنس ملو تحقيق إنجاز كبير لمد خطوط الصرف الصحي الجديدة وإصلاح القديمة. وذكر بناء مجال كبير لتوسيع خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار المتواجد أغلبها في الجزء الشمالي في أسمرة والمشيدة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تغطية الصرف الصحي بلغ 75% وأن المهمة لا تزال متواصلة. وأوضح إنشاء حوالي 10 كيلومترات من قنوات صرف المياه مياه الأمطار في الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة بتكلفة تزيد عن 75 مليون نقفة. كما تم إنشاء 7.5 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي في الجزء الجنوبي من المدينة بتكلفة تزيد عن 7.5 مليون نقفة، وصيانة 176 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي بتكلفة تزيد عن 80 مليون نقفة. وقال إن العمل مستمر منذ عام 2017 مع توفير المواد والآلات والقوة العاملة اللازمة من قبل مشروع الدهلو، موضحا القيام بأعمال صيانة أساسية بأكثر من 10 ملايين نقفة في خطوط شارعي أفعبت وميبلة التي كانت تقمرها مياه الأمطار لانسداد المجاري. وأفاد بأن مشروع الدهلو قام بإصلاح حوالي 48 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بتكلفة تزيد عن 50 مليون نقفة،
في السنوات الثمان الماضية، مشيرا إلى أن الأنابيب البلاستيكية المنتجة في مصوع ساهمت بشكل كبير في نجاح العمل. وقال إن أنشطة تحديث وصيانة خطوط الصرف الصحي تنفذ في 14 موقعا في أسمرة هذا العام، ويتم مد خطوط الصرف الصحي في 4 أسمرة وقحوتة وضواحي مستشفى حليبة بتكلفة 25 مليون نقفة. وحول الخطط المستقبلية، قال المهندس يوهنس إنها تشمل تغطية مجاري الصرف الصحي المفتوحة وتوسيع خدمات الصرف الصحي، داعيا المواطنين إلى العناية بالبنية التحتية. أعلنت وزارة الزراعة عن بذل جهود لضمان استفادة المزارعين في جميع أنحاء البلاد من السماد السائل الطبيعي المنتج محليا من مخلفات الأسماك والعشاب البحرية. وأفاد مكتب العلاقات العامة في الوزارة إلى أن السماد السائل الطبيعي الذي تعده وزارة الزراعة والثروة البحرية قد وزع على جميع المديريات ويحقق نتائج مرضية. وأوضحت خبيرة تنمية النباتات السيدة أباديت عند ماريان بأن المزارعين في الإقليم الأوسط يستخدمونه ويلعب دورا إيجابيا في زيادة الإنتاج. وذكر المزارع دانييل جرماي أن الأسمدة السائلة الطبيعية مفيدة للغاية في أنشطتهم الزراعية، وخاصة في زيادة الإنتاج وإبعاد الآفات. ونوهت وزارة الزراعة أن بإمكان المزارعين في جميع أنحاء البلاد الحصول على السماد السائل الطبيعي من أقرب مكتب أو مركز زراعي. ويفيد تقرير وزارة الثروة البحرية بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع عبدور لإنتاج السماد الطبيعي السائل الكائن في مدينة مصوع يبلغ حوالي 70,000 لتر شهريا. وقع حريق في إدارة ضاحية أفامبو بمديرية وسط دنكاليا يوم 13 من مايو الجاري، ما أدى إلى خسائر مادية وأضرار واسعة في الممتلكات. وأوضحت الشرطة أن الحريق اندلع من إحدى المنشآت قبل أن يمتد إلى نحو 20 منشأة ومسكن مجاور، متسببا في أضرار كبيرة. وأشار المحقق في مركز الشرطة الثالث السيد ليبانوس برهاني إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، مبينا أن طبيعة المباني المشيدة من الأخشاب والمتقاربة فيما بينها ساهمت في سرعة انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار. من جانبها، أوضح قائد مركز الشرطة الثالث المقدم تخلى مريم تكيه أن الوضع كان بارق الصعوبة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون وأفراد قوات الدفاع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق إضافية. فازت إريتريا بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 24 2026 المنظمة في مدينة أكرا بغانا يوم أمس الأحد عبر العداء داويد ساري في سباق 5000 متر. وتغلب العداء داويد على الرياضيين الإثيوبي والكيني اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث بزمن قدره 10 دقيقة و16 ثانية و92 جزءا من الثانية. وهذه هي الميدانية الذهبية الثانية لإريتريا في غضون 12 عاما. كان العداء الأولمبي نوغوس أملسوم قد فاز بأول ميدالية ذهبية لإريتريا في سباق 10,000 متر في المغرب عام 2014.

بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت بيلاروسيا التي تستضيف أسلحة نووية روسية أنها تجري تدريبات على استخدامها ميدانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه من المقرر خلال التدريبات وبالتعاون مع الجانب الروسي التدرب على نقل الذخائر النووية وإعدادها للاستخدام. وذكرت الوزارة أن التدريبات ستختبر جاهزية الجيش لنشر الأسلحة النووية في مناطق مختلفة من البلاد. وتتشارك روسيا البيضاء حدودا مع روسيا وأوكرانيا وثلاث دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو. ووافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في 2023 استضافة صواريخ نووية تكتيكية روسية. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التي جرى نشرها في روسيا البيضاء. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا، حيث يتصاعد التمرد

التطرد من الحركة المتطرفة. وقالت أفريكوم في بيان إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية ضربات عسكرية جديدة ضد تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك قال المتحدث باسم الشرطة في بيان إن 17 شرطيا قتلوا خلال هجوم على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني بولاية يوبي. وأنشأت الحكومة النيجيرية مؤسسات عسكرية متخصصة مثل مدرسة التدريب التي تعرضت للهجوم في محاولة للتصدي للتهديد الإرهابي. حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادات الجيش على تعزيز الجاهزية العسكرية في الوحدات المنتشرة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تحويل الحدود الجنوبية إلى القلعة الحصينة بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق والألوية العسكرية، حيث ناقش معهم خطط جديدة لتقوية وحدات الخطوط الأمامية وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الردع ومنع اندلاع أي مواجهة واسعة. ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم على ضرورة إحداث تحول كبير في منظومة الردع العسكري، مؤكدا أن الجيش سيعيد صياغة أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المرتقبة. ضرب زلزال بقوة 5.2 من 10 درجة على مقياس ريختر منطقة جوانغشي جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الزلزال ضرب مدينة ليوتشو في جوانغشي، مضيفة أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين. وحدد التلفزيون المركزي الصيني CCTV هوية المتوفيين، وقال إن عمليات البحث والإنقاذ عن المفقود لا تزال جارية، مضيفا أن السلطات أجلت أكثر من 7000 شخص من المنطقة. وتعتبر الزلازل في الصين شائعة نسبيا، ففي يناير الماضي ضرب زلزال مدمر منطقة التيبة النائية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المباني. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بعيد الاستقلال. معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة أسمرة. تنظيم سباق للعدو الجماعي وألعاب القوى بعيد الاستقلال في دك أمحره. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. غارات أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: fidda aya kenne awlal kenne guguta maxteda nitum
1: ayro lae kahara kodhe maka
0: mitane ho bada
1: bada mitane bakolit wagi ohtede
0: bada gahta ke darakto gadet yak madaina ki nabra kulimab
1: ab ahmad sarah lel yibar male akadrusiniya gade ka komal lay gurak illa bahete hasimin giditane
0: ya naga haya bada ga asa ka filtai farish ki hamosa ku tan qusim tablik
1: gada mitiane ka hagaranta ab ahmad
0: ya yemetini
1: yo
2: السلام عليكم
3: ديكو نقاد محتاني
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا هاي دفعه
2: الحمد لله نقاد محتاني
1: مرحبا مرحبا
0: ما شاء الله
2: تمري ما ماتي نوني
0: ما لي لا لا انا كزيك ميتيني مياني
2: كحيو انا بقى هاي مقتاك عاوينني ماكيني قرعناك نميت مكراه
3: وقتي انا مقا نقاك اني كوي
1: كيف على وقت

0: تكهي خير اللي نهي ما تونا
1: هيا هاي بالحبت البارو نقا ورا هاي نوبهتيني وريكو
2: وري نقا
1: نقا تيكا
3: هاي هاي حيومتين كو حيومتين
1: يو يميتين يميتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نقا محتيني
5: مرحبا مرحبا يا سلام
6: مرحبا مرحبا
4: مرحبا نقا تيني
1: نقا تيني مرحبا
4: تسلم عليك الحمد لله
1: الحنان نقا تيني ما
4: تهريقش عادي عادي عادي
1: نقا كتيني نقا كن الحمد لله ونقع نقا تمتيني ونقع نقا سكتيني ما الحمد لله
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: إيبا لا أغاني ميتم السعين وهو يدريشو
1: يوه إنكو عاوينا من المبارين أنتاك كم بوزين هدريشن وداعوا هاي الفاتحة داعوا خويا لكني شفا هاتينا كني هيا
2: مالي مالي بسم الله هاتينا كتاني نيد لماليك
1: فاي قيتانا
4: كوي عدر عدر
1: ناكو كنت خيرك وكنت يكو
7: آمين
1: نرحم بسكتكو
7: آمين
1: أبنام ذهبتكو
7: آمين
1: نرحو تصلحو
7: آمين
1: يا رب الفاتحة
4: فاتحة بسم الله الرحمن هيا هيا دريش وكنت لك إنك نهي لديش
1: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هننم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينيه دوريتان اللي سيقونا ترحي أمر تحي أما يهي سبته بودي في التاقه قدمح سينا اللي نميتي أتن سيقتونا سيقادي قد سيتينيه إرو تايدرسونا كي آيا كانكي أوروبتونا نتفقه ننم تارقين
7: يورو
1: ياكوكي باه أما ما بيتيني حنتن أما قد أبا كيني نقطونا فراتانين مكادو
8: سيقمتا وارا بس نقموز هاي مكين نقيتك تانتو
1: سيقا آيا كانكي سابق ساقمتا قوبا قال اللي هي زاز عوفور ساكي هي لحب تانياكو aya kanaki digid saytani indam ee durusa maragadda ee wirisa asin kayno kunane
8: dirisho maragadda ziragadda yukmay anu innakintiyak kinasin kay kanim abam ke habam meet yaadigix yawtukyo marakiya
9: ab ahmed no tahta yishibtako tani kabatni marhabak mitana
8: tashami soda malioki atishafi bir sabra bitkin ko kay kanim sabra bit
10: وبا موسى اقهل على عتم ملتو حياتك تهسك تم قواه كني امبوكا تطوير مسرات كنا من سبتا وكان موبا
8: وبا وبا يكون من خير انو اب فرم وبا هني اب فرم ليل ابا سهن
3: كحيو ننو ننقع ماما تنو حكم ليل نو يا ميم تيرغا قد نكتن كنيكي ست انا ابك ما حبت انا اكو
1: يو يو
8: سليمان ميدف هيا تنكو محلكا كود هاي تم مليكي كادو قاتل لهادو مرك
3: اتكوه كوهنا ديك كوهنا ديك
8: موسى اعليت ايتانتو ايمكن نقيتك تانتو شرع الله شرع الله دفيتو كوي سليمانو مرك هاي بيكو عندم تاكيني
1: تاناسي اخلي يا دوك
11: دفيا دفيا
0: كوي عدو سعولو برو السيقانة يدروسيني امان مراكو ساي مرك نو يهمعيتينك اما عاشر مقينينو تبليني كني
8: سكته سكه مين اخت اللي ابوك هو ورا ثاني تو نناك نتواني دفا سكته
4: كحيو ناني انا مسنك هنا نكي تمات وانا فدان منو عدوسا
3: يو يا عدو سعل لا يكودري كجناكو ديرا اكا يا ناكا ننو امنن كو تريحي هاكينو كادو لنكتان مقبول كني رمك كني كبتن هناني موسى يكنكو
4: ماك ايه موسى
8: انو يوانن كتاك عدو تكني كحيو ايك اني تاكا يحطون كره تنين انو بيرا ما قعزه بها ما قعزه سير حابنه هنا لك نده
1: لك ود في
4: في دفي موسى
0: كوي انا هبوك يوكه مانغو مدغران اجينا لا قدرك اني تاي يا عاشركني
1: شجر لي
4: يو يو شجر لي والله شجر لي
1: نقاك اني نقا في الده ابشر يا جماعه نانو سين هنده سين هيو بنكو تحيوتو كاي فيما اسعك انت نده كوي نده
8: هدو اكو سن باه تدق سن تدبق ابا سكتين ملي ابا رعتونا لتين مال اولا ميا موسى نكيتمتين مارك ياب
1: يا بيتي بري موسى ادو نقطان كارك نونن
4: مر ورا تحدك اني ست القفنه موسى
1: وباه دولت مجن كل يعني كو كهنه اي كانك نيلا قرعتنك
4: كدنا دي ادريش
1: توبين هتنن تالتن مك شواهد كاتيكا
8: اما دولا سينا قفتم يطالي قفتا نقاكني
0: اي ادريشو إدريشو شرع الله تحيوتيها فانو المكتين؟
1: في الدخافيت ما بايش متنكني
3: كوي إدريشو سوق أنت النام وساتي محبن تاكي مالك يابا
4: وانا بس امتهك إنك حبس ليمانو سيكاكي
3: هيا هيا كادي يشينكو
8: مالكو هاي ميقيتك تانتو ماتو برنك يعني ساكتو
5: سندي باري بالك وما معتك دب

0: والله انو كافي تدح حدنه اللي ميش دي
1: اي اكو عدن الشام اي اكو تكلي
0: هو ليزكي لان حصلني افعتي الوان ندي كلتها بدو دل سكته مدينه قبل 200 تو
1: ما يهدا كافي تحريات عد قبل 200 نو فرتو بالهلا
0: يقوم على بالهلا رما
2: انا مبكاهم كو يحدن الشام سينوكو
3: يو سيجي مين عبو توي دليك عاكي ككلا أبا ينمو سكافة ديكتفانة سيجي سيجي نحمرها كهواريشا يهمر ردو قبل جدا والله رمه رمه حدنا
0: أما يبوساتا من كنا حرق يرحو دي حريات عدها بياني عزومة بليدو
1: كوي أما كادوك عاو إنك هيا انت كوي
2: والله رمه رمه
4: السلام عليكم ديكو نقاد السيني
5: مرحبا وعليكم السلام
6: مرحبا ربا
2: فلسينك عاوينك كالي ناسي محا
6: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني ياهي كتيني
0: انقا نقا تنيم
6: معاني هوغا معاني هوغا انقا عن سنه نقا تميتينم
0: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: اي
0: سيقي ماقنا
6: مالك يا ابا سنقا با عددي ديتاكو يفلوك انها اكيد اكيم حابله ديتاكو يفلوك منه وعم سنقا با من الظلمات الى النور
1: مالكوكيني ميتابلا بوكا الشتا بلتا قولا هكيدي هنا كاكازي كانتاي مكانك سمبرحلو يا كوي
6: عمالي اتيوك تاكي
0: مالي هيداتو
7: رف ايش انو كوي اسكولا اسبدالي كارعلالي عراقاقالي اما دحينا كانتا مكينة والا اما نوهابي نوهابي نوهابي دو نوهابي ارحي اما سنها مرقادشو هاي
6: حتى كاسكي حولا حبتي
1: جعتم تيلي وكماريدو تكتر سيكنوكي
6: ندى كون
1: ندى مرحبا يا عيني مرحبا تدعوك سيكا

0: بحري بعود كتل زانت علو بحري زيتين اقرى زانتا ولود تاتي وحات مسعر كما سد
1: سكا سكا سكا عطا نبين لي تريفة بطوت بطوت ود كرمة بال محمد
2: إلى تسوي عيشها وبحرقة ابو سلطره خمز بحال انن بيني وزي وزير كاز وداو قاعد هوين حليفو يا قداس نزين كالين قياتات كنغر قد هوينس نطار نطار تريفنا تريفنا توم سبات نزه نغر تريفنا امو نخيدنا وراينا نعم نقدات بحري

0: تختلف إريتريا عن غيرها من الدول الأفريقية في كثير من الجوانب، أهمها بطبيعة الحال الخلفية التاريخية التي نشأت عبرها الدولة الإريترية. فبالرغم من أن القضية الإريترية هي قضية استعمارية، وكان ينبغي أن ينال الشعب الإريتري استقلاله كبقية الدول والشعوب الأفريقية عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وتصفية الاستعمار الأوروبي من القارة الأفريقية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، إلا أن صيرورة التاريخ اقتضت أن يصبح الشعب الإريتري ضحية مرة أخرى للاستعمار الجديد، وكأن 50 عاما من الاحتلال الإيطالي لإريتريا لم تكن كافية. في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، كانت الدول الأفريقية تنال استقلالها واحدة تلو الأخرى، سواء كانت مستعمرة إنجليزية أو فرنسية أو إيطالية أو برتقالية أو غيرها. أما بالنسبة لإريتريا، ورغم اكتمال كل شروط نيل الاستقلال، تقاطعت مصالح القوى الاستعمارية الجديدة والممثلة في الحلف الأنجلوساكسوني مع طموحات الشعب الإريتري في الحرية والانعتاق. ووقفت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها مع نظام الإمبراطور هيلي سلاسي للانقضاض على الصيغة الفيدرالية التي ربطت إريتريا وإثيوبيا أثناء الخمسينيات، وضمت إريتريا قصرا إلى التاج الإمبراطوري الإثيوبي. ولم يخفي وزير الخارجية الأمريكي في تلك الفترة جون فوستر دالاس هذا الموقف المخزي للولايات المتحدة.
1: هذه إريتريا بالنسبة لهم يعني الموقع، التأثير الأساسي هو الموقع الجيوسياسي، الموقع الجيوسياسي لإريتريا، يعني موقع يجذب الكل، يجذب الأمريكان ويجذب الروس ويجذب الأوروبيين ويجذب الإثيوبيين.
2: ولذلك نجد بأن إلحاق إريتريا فيدراليا مع إثيوبيا هو فرض ومؤامرة تمت لتحقيق مصالح دولية، وتحديدا مصالح أنجلو ساكسونية بريطانية أمريكية، تضاف إليها طبعا المطامع والأطماع الإمبراطورية الإثيوبية من أيام الإمبراطور مينيليك، ومرورا بالإمبراطور يوهنس، وأخيرا بالإمبراطور هيلي سلاسي، اللي هو لعب دور أساسي وفاعل باتجاه أن تربط إريتريا بتاج الإمبراطوري وفق مسرحية هزلية للأسف تبنتها قوة دولية وعلى رأسها زي ما كنت بقول الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لقد ظلم الشعب الإريتري وانتهكت حقوقه من أجل تحقيق مصالح الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، الأمر الذي دفع الشعب الإريتري إلى حمل السلاح والكفاح من أجل استرداد حقوقه وانتزاع استقلاله بقوة الحديد والنار.
2: الشعب الإريتري ما لجأ إلى خيار الكفاح المسلح إلا بعدما استنفذ كل الوسائل، خاصة الوسائل السلمية.
1: والإثيوبيين من قديم الزمان، من أيام مينيليك، نظرتهم كانت موجودة كيف يبتلعوا هذا الموقع الجيوسياسي. الإنجليز نفس الشيء، بعد الحرب العالمية الثانية كان هدفهم أن إريتريا هذه تبقى جزء من إثيوبيا، بحيث أن هم يتمكنوا من تحقيق مصالحهم ضمن إطار هذا الجيوبوليتيك الموجود. الأمريكان نفس الشيء، الروس أو السوفيت نفس الشيء، كان

0: الهدف هو أن هذا الموقع الجيوسياسي يكون ضمن دائرة المراقبة الشديدة بالنسبة له.
1: وطوال مسيرة 30 عاما من الكفاح المسلح، وقف الشعب الإرتشي وحيدا يقارع أعداءه بإرادة فولاذية ودون دعم أو نصير، على خلاف حركات التحرر سواء في الدول الأفريقية أو في بقية مناطق العالم الأخرى، والتي استفادت من وجود قطبين وقوتين عظميين على الساحة الدولية، فترتمي في أحضان هذا القطب إذا كان القطب الآخر يناصبها العداء، وتفعل حركات أخرى العكس لذلك.

0: أما بالنسبة للثورة الإرتية فقد كان الأمر مختلفا تماما، حيث أن كلا المعسكرين الشرقي والغربي لم يجد مصلحته في دعم أو نصرة الثورة الإرتية، حيث سجل التاريخ على مدى مسيرة الكفاح المسلح الإرتي أن أحدى القوتين العظميين كانت تقف بكل ثقلها بجانب العدو الاستعماري الإثيوبي، بينما تقف القوى العظمى الأخرى موقف المتفرج أو التجاهل في أحسن الأحوال. حدث ذلك عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية نظام الإمبراطور هيلي سلاسي في الفترة من بداية الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، وزودته بكل ما تستطيع من أسلحة وعتاد للقضاء على الثورة الإرترية وتجفيه في مياه البحر للقضاء على الأسماك بحسب توصيف الإمبراطور هيلي سلاسي.
1: في ثورتنا شاهدنا ما في قوة ما دعمت النظام الإثيوبي، معسكر الاشتراكي كله، معسكر الغربي كله، الأصدقاء المختلفين قد تخلوا عننا في فترات الشدة، لكن صمود الإنسان الإريتري كان فوق هذا كله، لذلك استطعنا أن نبني هذا الصرح ولا زلنا معولين على هذا القيم، على هذا الإنسان وعلى قيمه النبيلة لتحقيق الازدهار والتقدم.
0: وعندما أطاح العسكر بقيادة العقيد منغستو هايلي ماريام بنظام الإمبراطور ورفعوا الشعارات الماركسية، وجدوا كل الدعم والمساندة من المعسكر الشرقي ممثلا في الاتحاد السوفيتي وأعوانه، بينما وقفت الولايات المتحدة موقف المتفرج والشعب الإرتري وثورته يتعرضان لهجمة شرسة تجسدت في تجريد الحملات العسكرية المتتالية طوال نهاية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات.

0: إنما كانت تملكه الثورة الإرتية من سلاح وعتاد مقابل ما كان يتلقاه العدو الإثيوبي من دعم عسكري لا يسوى شيئا. ومع ذلك كان الانتصار في نهاية المطاف لصالح الثورة الإرتية. فهل حدثت معجزة قلبت موازين القوى؟ أم أن هناك أسرار ومعايير غير مادية تحدد المعنى الحقيقي لمفهوم القوة والضعف؟
1: موازين القوة استطاع الإنسان الإرتري أن يتقلب عليها، لأنه بالدرجة الأولى هو الاعتماد، اعتماد الثورة الإرترية على الإنسان، خلقت الإنسان اللي يتحلى بالقيم الثورية، لأنه الإنسان هو الأساس في الصراع هذا، لأنه مهما كانت ترسانة الأسلحة دون الإنسان الواعي ودون الإنسان المؤمن بأهداف قضيته لا تستطيع أن تفعل شيء. فالإنسان الإرتري كان مجسدا لهذه الأشياء، لهذه القيم الجبارة، فعبر هذه القيم الجبارة استطاع أن يتقلب على كل اختلالات الموازين اللي كانت موجودة، بل تفوق عليها وقدر أن يستطيع أن يلهم الآخرين.
0: لقد أثبت

الارتي على خلاف الشعوب الأفريقية الأخرى إن قوة معدن الإنسان هو العنصر الحاسم في أي مواجهة أو صراع، ولا تسوى الترسانات العسكرية شيئا أمام قوة الإنسان. وتبلورت قوة الإنسان الارتي في عدة قيم ومفاهيم تراكمت وتعززت خلال أكثر من قرن من الزمان، بدءا من مواجهة الاحتلال الإيطالي ثم الإنجليزي فالإثيوبي على التوالي.

0: الصمود هو سر البقاء، فلولا الصمود الأسطوري الذي أبداه الشعب الإريتري في مسيرته النضالية على مدى 30 عاما من الكفاح المسلح وعلى مدى 20 عاما من تحديات الاستقلال، لما استطعنا اليوم أن نقف بارتكاز ونخطو بخطى راسخة نحو المستقبل الوضاء.
1: بصمودنا استطعنا أن نحرر بلدنا، بصمودنا استطعنا أن نبني بلدنا، بصمودنا الآن شارعين في التعمير لوطننا. فالصمود بالنسبة لنا قيمة كبيرة تداهي يعني قيمة الهوية الإريترية. الهوية الإريترية دائما مرتبطة بالصمود، بالصمود والتحدي، التمسك بالأرض. الثورة الإريترية لم تنتصر إن لم تكن تحتفظ بأرضها. طول فترة نضالها كانت في تنطلق من أراضيها، فكانت دائما تحرر الأرض والإنسان معا. عبر هذا التحرير خلقت إنسان ذو قيمة له مبادئ ومنطلقات لا تستطيع أن تخترقه أي قيم أخرى تدلله عن القيم الأساسية.
0: وهناك علاقة وارتباط عضوي بين مفهوم الصمود ومفهوم الاستعداد للتضحية، فالتضحية من أجل الأهداف والمبادئ ورفض الخنوع والذل والهوان هي المعادلة التي تعطي معنى لمفهوم الصمود.

0: ففي ساحات القتال أظهر الإنسان الإريتري شجاعة ورباطة جأش منقطعة النظير، حتى كسب كل المواجهات التي فرضت عليه. ولم ترهبه الآلة العسكرية الفتاكة والأسلحة الحديثة، فاستعان بسلاح الإيمان بقضيته وقوة الإرادة وصلابة العزيمة، وقدم التضحيات واحدة تلو الأخرى حتى صنع الانتصار بالعرق والدم.
1: دائما كانوا الإريتريين واثقين من انتصارهم، واثقين من تقلبهم على هذه المؤامرات مهما كانت التضحيات، لأن عدالة قضيتهم وشرعية قضيتهم وقانونية قضيتهم كانت واضحة ومؤمنين بها إيمان مطلق. حتى الاتحاد الفدرالي كان منطلق لبعد قانوني للقضية الإريترية. الإثيوبيين لم يستطيعوا أن يسقطوا هذه الحجة القانونية، وأصبحت الحجة هذه تقارعهم إلى أن تم التحرير كامل تراب الوطن الإريتري عبر تدافر الجهد وحشد الإمكانيات الإريترية. الإريتريين دون صديق ودون معاون حققوا كل ما كانوا يحلموا به في الفترة الأولى.
0: ففي الحملة السادسة، أو ما سميت بحملة النجم الأحمر عام 1982، رهن الكثيرون على وجود الثورة الإريترية واستمرارها، بل وشكك حتى أقرب الأصدقاء على قدرة المقاتل الإريتري في مواجهة ترسانة الدرج العسكرية، وبدأ آخرون يناقشون سيناريوهات ما بعد القضاء على الثورة الإريترية. كما شرع العداء في إجراء الاستعدادات المبكرة للاحتفال بهزيمة الثورة الإريترية، ولكن كل ذلك كان مجرد تمنيات وأضغاث أحلام في وجهة نظر المقاتل الإريتري.

0: مرت عاصفة الحملة السادسة وتكسرت كل المحاولات العسكرية على صخرة صمود المقاتل الإريتري، وخرج الجيش الشعبي لتحرير إريتريا من تلك الحملة أكثر قوة ومنعة، بل وأكثر إيمانا بأن لا قوة تستطيع كسر شوكته طالما كانت عدالة القضية هي المعيار.
1: جنبار لا دو ازي قبرناتو سلازخونه ابز قبرناتو قا كلاتنا ابتراتو حمد به نمكفالي تي تاكيمنا زلا مالك
0: تتالت الحملات العسكرية بعد حملة النجم الأحمر، ولكنها لم تكن ذات مفعول يعول عليه كثيرا، حتى تغير ميزان القوة بشكل كامل لصالح الثورة الإريترية، وجاءت المبادرة لشن الهجوم الشامل على جيش العدو والانقضاض عليه مرة وإلى الأبد، وتحقق الاستغلال ورفرفت رايات الحرية فوق تراب الوطن في 24 من مايو عام 1991.

كربت ولكل نري لعنا جربت رب حالف يوقنا ورب ان شاء الله ديما ملو لي ديوقنا الحمد لله من حن مدر بالع المدر فقرنا من طلمت ببرهت قسنا اقرنا عندما لعنا قسنا انسنا وطبعنا لا ترفع قلنا ولا قيسا ان شاء الله جنة الهبو ولا هلا لعمات الهبو مثل الله لا رقمنا سنة اللي وسكنا بندرت بكيتة تتكلقنا.

0: ጌርክን በፂኹን ርሑቕ ድዩ ገዛኽን?
1: ርሑቕ እዩ ርሑቕ እዩ። እቲ ወድና እቲ ወዲ ሓወዩ እቲ ወድና እቲ ኩሉ ወዳትና ከ ደስ ኢሉና ደስ ኢሉና ፅቡቅ እዎ ተሓጊስና ተሰማዊት ናርአና ትማሻላ
2: ሓረይኮ ሓረይኮ ኤሌትሪ ሓረይኮ ሰማዊት ሓረይኮ
3: ሰማያዊት
4: ተዛረብ በዚ ንሓምላዋይ ትርኢት ንናፅነትና ንሓጎስስታና እዩ ከምዚ ከዓ ንዓመታ ከዓ ብሓጎስ ብሰላም ንውዕል ይግበረልና
3: يعني كيف اقول اننا نحريا الحمد لله رب العالمين يعني 100 سنه اقول اننا نحريا نعمه الحمد لله ادلي وهم نقط اللابي ادلي يعني حرب نقط اللابي الحمد لله حاجه
4: لله نحمدي نعمري عند الديله حمدا شكرا لله فلح ان حريا جايني ان معاني جايني كنده حينم جايني تحرياك انه وقينا خلينتيا تاقي اما يدالي ادالي وعنا خلينينكو ادالي اقوهين خلينينكو كافة ادالي نفرحي ادالي نوصلي الحمد لله نوصي اللابتة شكرا نوصي اللابتة الحمد لله
5: فلماي سلام واصل بجمارة ريفران موراق جمارة سلام واصل بكاينا عجخاني تعطى عشر شنين قوها سقع حجخان فورو قد سلالك
6: ባንዴራ ኤርትራ ተሲኣ ኤርትራ ወዲቓ ተዘርብያ ነራ ግርማ ለብሻ ተሲኣ እናበልና ሓደ ዓይነት ገና እምየ ዝየሰ ሕጂ ሰላም ኮይኑ እዩ ካብ ሕጂ ንዘላኣለም ሰላም ይኹን እምየ ዝየሰ ይኹን ሰላም እንብል ኣለና
7: ኣንቲ ስገም 1 ኩንታል ተኣቱ

وهذا التصويت طبعا هو تصويت حر وتصويت ديمقراطي وتصويت برضاء الشعب، والدليل على ذلك هذا الناس هذا الذي قاعد بكل يعني اطمئنان وبكل راحة نظام الذي قاعد تمشي، دليل كافي على أنه الشعب الإليتري فاهم على أن هذا يوم عظيم علينا على الشعب الإليتري. وما أجى هذا اليوم هذه إلا بدماء أبنائنا وبعدام أبنائنا.

اشتغل تاجي اتاجوني انا طريق بالتلكبجي وانا مربات بالتليت بدي احنا سفر ربيات ميرينا مش نعيد على ديمنا ورهينا حريتنا ما تيت بدن ولادنا عبايق نتاجي.

0: عيد على الدين منور هنا بدير بأندتكم رتارينا وحس حاس صعب من ندكم حريق معيمة وعاس لا قمر ترفدي بأفيتنا لم علت عاسر الشماء قلينا نوشنا وعبينا ديشنا دادي من قلب دينا نوشنا وعبينا دبر سعينا سعدات كبتت لنا تسعي أبويا قال لو تبولن دتوعي في الراس على الديب قادم صرت جاسوس الطواب كرف كرف بشكين قال لو وين أمر مبطرك في الراس كريد ديبا من أدبر تقبوبهم فقرة وصبح مدر في الراس فقرة ديبا من معين درق الله ساعة ورئينا في الراس فقرة ديبا من فرس سقة حنا وطوبيا إين ترئيه في الراس فقرة ديبا من في الراس أدنا نطوم من قحتيلاي بعضا أدنا نوم بالأليلاي في الراس أن حطوم دي بعداقة درق سالة بوا براقة في الراس أن حطوم قادم دماس درق هرسوا باللباس عبايق نتهاقة كمرادنا حرياتنا مزيت أبدان ولادنا حرياتنا مزيت دي بدينا عبايق نتهاقة كم حزينا أي حس السبع مدل شربة أم ترفت منينا مستوقة باطع قيسنا وأسمارة فتاشي رئينا وقرقرة أهم يانا
1: شكرا

مرار انا خراب التفكن، مرار انا ندي بيت، مرار انا طائرات ودبابات وديش اقر اسك سلاح مصمم لا كفدي منك باسمان بطارات للدوار على كم الا نامر من اللي ندفع قرا لا تعواتا من اللي ندفع قرا شعبنا الشتتة ديب كل دولة شعبنا الشتتة أرضا طلقت من اللي ندع أقبلت أرضا لسكنت وأرضا لتبي بأقرب من قبي وبعياله من قبي لا فرحة عدد ولا يتأمر قدام.

وشاهد أدلوا بأصواتهم وهم فرحانين ومنطربين ومندفعين للاستغلال وبالرقيص وباللعب وبالسباق الجمال والهجن وبلعبهم، والحمد لله متوفقين في أي كل أسلوبهم المقدمين للاستفتاء. والله العدد الحمد لله 720 نفر في قرورهم هميمة، والمسافات اللي قدموا منها هي تكلاي وبريطة البحر وحصمة ورحيب، والحمد لله تحملوا الشمس والجمال وجو فرحانين ومنطربين للاستفتاء لأدلاء بصواتهم، والحمد لله توفقوا.

0: من تلمت دي برتوف غيركم ومن اسات دي جنت كريكم ادي هنا يوم لكن تيباي لحد دي هلا والتسئين سنه دي بقى انا الا حريت دي بلن اشي من قبل انا يوم رب شاكر لي وانا يوم بنديرهنا دي امال المتحده وتتسعكل ودول كلها اعترافها با لتربي لحد دي الله حتى ناسة اللي تلوبوا أديما إن شاء الله خلفه اللي كنت تقرأها أسكما إميت وسكما ولا أجي لا تعرف هلا لو بتفانيها لا دولة تأكره اللي كنت قدامها اللي كل بالهال
1: كل مهام قيا حميتا سماوي تميتا للبل أهدافنا هذه ملكم كرينا ندفهم أيو كله باهتمام للشاركة دي ومشاركة فعالة كانت والابتهاجات اللي قبع لها بجمال كبروتات بأنواع أنواع يعني مختلف الوسائل فرحته من يوم 20 من السبدة يعني من قود دي بقود يعني لشي يعني مرة زيادة يعني قلم راقبين قدما نتيجتنا استفتاء دي بقى تحت ونعلم له وكم فقرة قياح وكم سمعت نيلب له يعني أول ما أقول لكم رأوا أن تتلهوا أن تفرحوا اللي شعب أبي كريمته وشعب من أجل حريته لتعباته إلا أوراقه يعني للتقانة حيكون لسبب اللي بدير قدم أوراق أثبت أن النبي له شهادته منه

لهدي من كارج لما طوى بدير لعلو حاطران ولا شعبيه دبسات حيل اوتو بحط عرو ولا شعبيه من دبسات حريسوكو اسكا غورو بغورو انت من دت السول حريه كان السل بلا كاك عجت قل سكيد لغروتي ماتي فوالي ولا طياره الذي برسوم دوران ود تنانفالو العنتاتوم ببك لا جما كان طياره البابا مبوبد ولا دول عركت اشتبك ورم النوم من دت علماء يسته التالبيات هلا البرام دبا سجيتات جايس بفنجيتات بده كعلها بكم يا وانا سرات ماكم لفوف هلا تعربات كعدلها بكم يا انا ماكم قصوها للراس كراسي ادام انتم من تلو ابشر بنا رعباين عديل التعمم من التبات وتيت وقت حنتكم لتقس الا تريين هي با بدير حررناها بدينا ودانا ويتو الى الامم هلا اقلع عندوك قام هلينا 30 سنه شامنا وشامنا ابدينا الاتريات ام بالكل راسنا شارمنا وكل العنا ابدينا نوايت ديما لمتين نادي بقول شابنا وشبابنا ببرعام في الليل

سلام كمي تعلوز خوركم تعزتي علتها وزينا سبورت انه زينا زغربلكم ميكال حرقم اولمبيكا ويتقرر ماي جرمانيتو كلب ليدر تريك كامان القبرك